يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبد السلام الوايلي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.

0: اطلع على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السكينة جلاء للبصائر وفي الانقطاع

0: إليه صفاء للسرائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتخلى في غار حراء بعيدا عن ضجيج أهل مكة ليتلقى أعظم رسالة، فأسس لنا منهج العزلة البناءة والعمل العميق. أيها المستمعون الأكارم، رواد المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. في حلقتنا الماضية كسرنا قيد التسويف وانطلقنا في الخطوة الأولى، ولكن بمجرد أن جلست لتعمل رن هاتفك، جاءتك رسالة، سمعت خبرا تافها، ناداك صديق لجلسة لغو بلا هدف، فضاعت الساعات وتبخر الحماس. إننا نعيش اليوم في عصر تتنافس فيه كل التطبيقات والشاشات لتشتيت انتباهنا بلا رحمة. المشكلة ليست في أنك كسول، بل في أنك تقاتل التشتت بسلاح ضعيف جدا اسمه قوة الإرادة. إن قوة الإرادة تستنزف وتنفد إذا وضعت كتابك لتذاكر وهاتفك يرن بجوارك، فأنت تلعب لعبة خاسرة مع دماغك الذي يبحث عن نشوة الدوبامين السريع. ما هو الحل إذن يا صادق العزيمة؟ الحل هو هندسة البيئة. لا تحارب المشتتات، بل أعد هندستها لتجعل الوصول إليها صعبا. نحن بحاجة إلى الدخول فيما يسمى العمل العميق. العمل السطحي والرد على الرسائل كل 10 دقائق يصنع أشخاصا عاديين، بينما ساعة واحدة من العمق الصارخ والعزلة التامة تعادل سنة من التشتت. وهنا نحذرك من تعدد المهام. الدماغ البشري لا يستطيع أن يركز بأمرين وينتج فيهما بآن واحد جودة عالية. فانتبه، المشتتات واللغو واللعب الطويل تغذي الهوى وتعمي بصيرة العقل. يا شباب عمان، هل سألتم أنفسكم يوما كيف أنتج علماؤنا الموسوعات الضخمة؟ استمعوا إلى هذا السر من علماء السلف: الخلوة والبعد عن الناس تعين على صفاء الفكر. ولكن هذا ليس المقصود منه العزلة طول الزمن، ولكن العزلة لفترة وجيزة تستطيع أن تنجز فيها علمك أو عملك أو ابتكارك. لا يمكنك أن تقرأ وتكتب وتنتج وأنت في وسط الأسواق، أو تتابع ضجيج الناس وتسمع لأصواتهم المرتفعة. أخي المستمع، أختي المستمعة، كن قاسيا على المشتتات لتكون رحيما بمستقبلك. اقطع حبل الضوضاء بلا رحمة، اغلق إشعارات هاتفك، خصص مكانا لا يدخله أحد وأنت تعمل، وابتعد عن النقاشات الجانبية التي تستنزف روحك بلا طائل. اختفي استراتيجيا لبعض الوقت لتخرج للناس بنسخة فريدة متميزة. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامجكم الإذاعي الذي يتناول الوقت، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نافعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا السماء انشقت وأذنت لربها.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: محافل العلم.
2: قل هل يستوي الذين يعلمون؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له الحمد ما أطل الفجر فأزاح ستار الليالي، ومضت نفوس مسترشدة على سبيل المعالي. ما أعظم ما أحياه ديننا الإسلامي الحنيف من مجالس العلم ومحافله منذ انطلاقتها من بيوت الله لتتلقى فيها النفوس المعارف المتنوعة التي كانت بداية حلقاتها ملتفة حول كتاب الله، منبع العلوم النافعة ومعين المعارف الرافعة، كانت وما زالت رياضا إيمانية تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. ومن هنا تكتسب المؤتمرات والندوات العلمية أهمية كبرى، إنها امتداد لحلقات العلم التي تحيا بها العقول وتزكو القلوب وتسمو النفوس. إن أهمية هذه المحافل العلمية تكمن في كونها ميادين لتبادل الحكمة وتلاقح العقول وتلاقي الأفكار واجتماع التجارب وتحقيق التكامل المعرفي. فالعلم آصرة جامعة بين أهله، ووشيجة تصل بين حملته، والتقاء أهل العلم والباحثين له إسهامه الكبير في تجلية الحقائق ونبذ الخلافات وبيان الاجتهادات التي تراعي الواقع وتستشرف المستقبل. والتواصل عبر هذه المؤتمرات والندوات العلمية يفتح في أمتنا أبواب الأمل، مؤكدا أن ينابيع العطاء المعرفي متدفقة لا تغيض، وجذوة الإنتاج الفكري متقدة لا تخبو. وهذه المحافل تغني البحوث العلمية وتتيح تفاعلا مثمرا لتجسير الفجوات المعرفية، وتسهم في إقامة شراكات مؤسسية، وما يؤدي لتمكين المجتمعات من وضع معالجات إجرائية للمشكلات وحلول نازعة للأزمات ومقاربات عملية لتجاوز العقبات. وفيها ما يمنح الأمة مرتكزات راسخة تحقق بها الريادة الحضارية والأمن المعرفي. وبمثل هذه اللقاءات العلمية البناءة تظل الأمة بعون الله على استمساك بوعي مستنير وعلى قدرة عالية لتقود واقعها برؤية علمية وأساس إيماني. هو العلم، هو العلم عز لأصحابه، فطوبى وبشرى لطلابه، وفي العلم فخر لمن حازه، وفي العلم مجد لأربابه، ونور العقول ومرقاتها، وحصن متين لأحبابه، وفي العلم ذخر وعون على صعاب الطريق وأوصى به. فهيا بنا لله ربنا على جادة ذوي البصائر ومنار الهداية لكل حائر.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن الآية التي تحمل الرقم 24 بعد 100 من آيات سورة البقرة محتاجة منا إلى وقفات متعددة، وذلك ما نأمله إن شاء الله تعالى. وهذه الآية ابتدأت بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: قد أعربنا هذا الجزء من هذه الآية، وهو قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما.
0: جميل جدا، فماذا بقي عندك من تساؤل حول هذه الجملة؟
1: ما المقصود بقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما؟
0: المقصود بالكلمات ما في هذه الآية قال إني جاعلك للناس إماما. رد إبراهيم أو استفسر، ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ولكن الأولى أن نفسر الكلمات بكل ما أوحى الله لإبراهيم تعميما لا تخصيصا. قال إني جاعلك، أي هذا الخطاب موجه لإبراهيم بشارة من الله له بأن يكون إماما للناس.
2: إماما للناس؟
0: نعم.
2: وما اشتقاق هذه الكلمة إماما للناس؟
0: إماما، الإمام هو من يؤتم به ويقتدى، مأخوذ من الأم وهو القصد.
2: القصد؟
0: نعم، تقول أممت كذا أي قصدته. والإمام الذي يقتدى به بأفعاله وأقواله لا شك أنه مقصود.
1: هل تأتي بمعنى التقدم؟
0: طبعا، الإمام المتقدم والإمام القدوة والإمام المهتدى به، ويطلق الإمام على الأمة، وهو كله مأخوذ من الأم وهو القصد. فكأن الإمام مشتق من الأم تشبيها له بالآلة التي يفتح بها الأمر.
2: وما معنى جاعلك يا أستاذنا؟
0: جاعلك أي مصيرك وشارع أن تكون أنت القدوة فيهم، جاعلك للناس إماما، ومقدر أن تكون أنت الإمام، وهذا تفضيل من الله سبحانه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فله في خلقه شؤون.
1: ولكن يا أستاذنا، من هم الناس هؤلاء الذين جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إماما لهم؟
0: جميل جدا. للناس، أولا الناس الذين هم في زمانه هو إمامهم، إذ هو نبيهم المرسل إليهم. ثم إنما شرعه له وما أمره به من الشرائع كان سنة ماضية إلى يوم القيامة، كالاختتان والاستنجاء والاستحداد وغير ذلك مما هو سنن الفطرة. وكذلك بنى البيت، والبيت بأمر الله سبحانه عن الكعبة، بناها إبراهيم فصارت كعبة مقصودة إلى يوم القيامة. وكذلك ما أكرمه الله به من الشرائع كإكرام الضيف وصلة الأرحام وغير ذلك، كل ذلك أصبح سننا متبعة إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في شأن هذه الأمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك
2: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: وقال في شأن هذا الدين أيضا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فصار ذلك شرعا إلى يوم القيامة للناس كلهم، فهو أبو البشر باعتباره النبي المجدد للشرائع، وابنه إسماعيل، ومن ذريته الأنبياء والمرسلون، فمن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسحاق يعقوب والأسباط وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية؟
0: قال ومن ذريتي،
2: أجل يا أستاذنا.
0: جميل جدا. قال
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: وفاعله
1: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى إبراهيم. قال ومن ذريتي، أي وأتجعل من ذريتي إماما، فهنا محذوف كما قال سبحانه إني جاعلك للناس إماما. قال أتجعل من ذريتي، أو أنت جاعل من ذريتي إماما. ومن ذريتي، من ذريتي،
2: الواو حرف عطف يا أستاذنا.
0: نعم، أي أو تجعل من ذريتي، فهو محذوف من ذرية
1: جار ومجرور
0: من ذرية جار ومجرور وذرية مضاف
1: والياء مضاف إليه
0: في موضع جر. قال ومن ذريته، ثم جاء الجواب قال لا ينال عهدي الظالمين. قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: وفاعله ضمير مستتر
1: تقديره هو،
0: يعود إلى من؟ إلى الرب في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إلى رب. قال لا ينال،
1: لا نافية،
0: ينال
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: أين فاعله؟
2: عهدي،
0: عهدي مضاف والياء مضاف إليه، فالضمة هنا مقدرة منع من ظهورها الكسرة التي حدثت من أجل إضافة عهد إلى الياء. ياء المتكلم في موضع جر، لا ينال عهدي الظالمين
2: مفعول به منصوب بالياء يا أستاذنا، لأنه جمع مذكر سالم.
0: جميل، إذ هو جمع لوصف مذكر عاقل. جميل جدا، لا ينال عهدي الظالمين، هذه الجملة مقول قال، فهي في موضع نصب، وانتهى إعراب الآية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي؟
0: عندما بشره الله تعالى بأن يجعله إماما للناس أراد الصلاح لذريته، وأراد أن يكون له امتداد في الخير، فسارع إلى دعوة الله سبحانه أن يجعل من ذريته أئمة، فجاءه الجواب لا ينال عهدي الظالمين.
1: إذن فماذا يعني هذا الجواب يا أستاذنا؟
0: يعني أن عهد الله تعالى للأنبياء وللرسل وأن يكونوا أئمة، الناس في هذا العهد أنواع.
2: أنواع؟
0: نعم، منهم من يقبل العهد وهو المستقيم، فهذا يمكن أن يعهد إليه وأن يكون إماما.
1: ومنهم؟
0: ومنهم ظالم لنفسه ظالم لغيره، فلا يستحق أن ينال عهد الله سبحانه أو أن يناله عهد الله سبحانه، فالظالم ليس له ولاية على الخلق، وإنما الأئمة المقتدى بهم هم الأئمة المهتدون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا نلتقي.

0: غدا بإذن الله تعالى لنكمل ما تبقى من معاني هذه الآية العظيمة
1: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.

الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

0: العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع آية كريمة ومع كلمة ورد ذكرها في القرآن الكريم، ألا وهي كلمة الوتين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ثم لقطعنا منه الوتين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة الوتين، فهي تحمل في معناها أعظم العبر. فالوتين لغة هو الحبل أو الوتر، وما هو إلا رمز للرباط الذي يجمع الإنسان بنفسه وروحه وعقله وقلبه بالله. فمن قطع الله عنه الوتين فقد الأساس الذي تقوم عليه حياته، ولم يعد قادرا على مواجهة تحديات الحياة، سواء أكانت دنيوية أو أخروية. والوتين في هذه الآية يذكرنا بأن القوة الحقيقية للإنسان ليست في المال أو الجاه أو السلطة، بل في الروابط الروحية والأوتار التي تحمي القلب وتربطه بربه. فالإنسان الذي يترك قلبه بلا وتر يقطع نفسه عن القوة ويصبح ضعيفا عاجزا أمام مصيره. والوتين الروحي هو الرباط بين الإنسان وربه، وهو ما يشعره بالطمأنينة والصبر ويعينه على الطاعة والعمل الصالح. والوتين النفسي هو اتساق القلب والعقل، فإذا ضعفت أوتار الروح اختل التوازن النفسي وسهل الانغماس في المعاصي والوساوس. والوتين الاجتماعي، هو روابط الإنسان بالناس، فالظلم والخيانة وكسر الأمانة يقطع هذه الأوتار ويجعل الإنسان ضعيفا أمام مجتمعه وعلاقاته. وقال الله سبحانه: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذنوب والمعاصي تضعف القلوب وتقطع الروابط التي تربط الإنسان بنفسه وبالآخرين وبربه. ولذلك كان التحذير القرآني شديدا في هذه الآية: فمن فقد أوتاره الروحية والخلقية والاجتماعية يصبح عرضة للتيه والضياع، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعلينا أن نأخذ العبرة ونعيد النظر في أنفسنا، هل أوتارنا الروحية قوية؟ هل قلوبنا متصلة بربنا؟ أم أننا فرطنا في الرباط الذي يجعلنا صامدين في وجه المعاصي والفتن؟ فالوقاية من فقدان الوتين تبدأ بالصلاة والذكر. فالصلاة هي وتر القلب الأول الذي يربط الإنسان بربه ويمنحه الطمأنينة، والذكر والدعاء يزيد الإنسان قوة وصلابة، والصدق والإحسان يقوي روابط الإنسان مع الناس ويزيد الاحترام والمودة، والتوبة والاستغفار تعيد للإنسان قوته الداخلية وتربطه بخالقه بعد أن تضعف بسبب المعاصي. والعمل الصالح المستمر يجعل الإنسان أقوى أمام كل صعوبة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج

كفاية للتدبر. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أيها المستمع الكريم، إن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العالية الرفيعة الصدق مع الله، الصدق مع الله عز وجل في الأقوال وفي الأعمال وفي جميع الأحوال، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهو من أجل ما يصلح القلب هو صدق. ولهذا جاء في القرآن عدة آيات كلها تحث على الصدق مع الله عز وجل، بل والترغيب فيه، وفيها بيان ما أعده سبحانه وتعالى للصادقين من الثواب العظيم ومن النزل الكريم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال سبحانه: والصادقين والصادقات، حتى قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن منجاة للعبد من الفتن، أي فتن الدنيا ومن الشدائد والمصائب، أن يكون صادقا، صادقا مع الله بإذنه تعالى لا تضره فتن، ما تضره الفتنة. كذلك هذا الصدق ينفعه يوم القيامة. قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فدخول الجنات ونيل رضا المولى عز وجل إنما هو بالصدق. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فارتبطت الخيرية والسعادة والفوز بماذا؟ ارتبطوا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: أيها المستمع الكريم، الله الله أن تكون صادقا في جميع أقوالك وأفعالك، في جميع أقوالك وأفعالك، وأنك تكون صادقا مع ربك عز وجل. والصدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة النفس على القيام بالصدق، وكذلك تروض هذه النفس وتلين طبعها بالصدق، وتحلي هذه النفس بالصدق وما

0: يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. للأسف إذا نظرت إلى الواقع تجد الناس اليوم عجيب وغريب. واحد يأتيك بمعلومة يعني ما يمكن أنك أنت تصدقها، بل بعضهم يقسم بالله عز وجل. طيب يا أخي، قبل أن تأتي بالمعلومة، قبل أن تقسم، ما كان الأفضل والصح لك أنك تتحرى من أين مصدر هذه المعلومة؟ يا أخي أولا ثبت العرش ثم انقش. ثبت أنت من وين هذه المعلومة، هل مصدرها صحيح؟ هذه واحدة. ثم إن كان مصدرها صحيح، هل نشرها يقربني إلى الله؟ ثالثا، هل هي تنفع الناس؟ إذا كانت هذه الأجوبة أو الأسئلة الجواب عليها نعم، إذا انشر، ما في بأس، أنت مأجور على ذلك وأنت صادق. لكن للأسف الناس اليوم ما عاد صاروا يتحرون الصدق. الآن تأتيك رسالة بالواتساب ويقول لك نسخ ولزق وإرسال، وإذا فتحتها فأستحلفك بالله أن ترسلها، وإذا ما أرسلتها أنت كذا وكذا وكذا، والشيطان ضحك عليك ونفسك، وكلام طويل عريض، ولازم ترسلها لعشر أشخاص وخمسة عشر، ومرة يزيد العدد ومرة ينقص العدد. إيش الداعي لهذا كله؟ تستغرب يعني أحيانا، يعني شخص يوم من الأيام يرسل لك رابط، يقول لك يرسل لك يعني ملف ويقول لك هذا يشتغل بدون نت. زين تروح أنت تشغل ما يشتغل، فتسأله يا أخي كيف أنت تقول أنه يشتغل بدون نت والآن ما يشتغل؟ يقولك والله أنا ما قرأت ولا جربت، أنا جات وأرسلت على طول. كيف كذا؟ هذا أمر ما يصح. فيا أخي لا تكن من أولئك الذين كل شيء يأتيه على طول يرسله. بعض الناس هكذا في المجموعات في الواتساب، في اليوم يرسل لك يغرقك بالرسائل من الصباح إلى المساء، شيء من شرق وشيء من غرب، شيء ينفع وشيء ما ينفع، يعني حاط بليل، وهذا أمر ما يصح. يا أخي نقي، أولا تأكد من المعلومة من مصدرها، ثم تأكد من صحتها، ثم هل هي نافعة، ثم قلل. يا أخي خير الكلام ما قل ودل، ارسل. كذلك بعض الناس يأتيه خبر أن فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، على طول يروح يهاجم ويروح يشتكي ويرفع قضية ويلقى. طيب يا أخي تثبت أول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن أول تبينوا ثبت، ثم من حقك أنت بغيت تشتكي عليه أو بغيت تجالسه. فالصدق أيها الأحبة هذا أمر ضروري. قد يكون بعضهم صادق لكن يحتاج أن يتحرى في الصدق، فالصدق له ارتباط بصحة القلب. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين ومن أولي المتقين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن

يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 99 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وعلى ربهم يتوكلون. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على جملة صلة الموصول آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتوكلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحرف الجر على متعلق بالفعل يتوكلون على ربهم يتوكلون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يتوكلون. والجملة الفعلية على ربهم يتوكلون معطوفة على الجملة الفعلية آمنوا، فهي معطوفة على جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، جملة صدرت بإن، إلا أن إن كفت عن العمل بما، فوقع بعدها مبتدأ وخبر، وكثيرا ما يقع كف إن بما، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكون إن في هذا الموضع معناها التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى فتأتي دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كف إن عن عملها فوقع بعدها مبتدأ وخبر، أي فلم تعمل إن، وإن

عملها معلوم، فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. سلطانه، سلطان مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل

على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بعلى، وصلة الموصول يتولونه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتولون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية يتولونه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والجار والمجرور على الذين يتولونه في محل رفع خبر للمبتدأ وهو سلطانه، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن على الذين يتولون أو يكون على الذين يتولون، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة الاسمية إنما سلطانه على الذين يتولون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف فيما يظهر في هذا الموضع استئناف بياني، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يخطر بالذهن سؤال، فعلى من سلطانه إذن؟ فيأتي الجواب إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فهذه الجملة جملة استئنافية، والاستئناف استئناف بياني، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. والذين هم به مشركون عطف مفرد على مفرد، فالاسم الموصول الذين معطوف على الاسم الموصول الذي قبله، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم معطوف، وصلة الموصول هم به مشركون، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، به جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مشركون، وكلمة مشركون اسم فاعل، فهي من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر به مشركون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء وكلمة مشركون. مشركون خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذا الاسم جميع مذكر سالم أو جمع مذكر سالم، والجملة الاسمية هم به مشركون جملة صدق.

الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط بدلنا، وجواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو يجوز أن تكون للاستئناف، ووقع انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، ويجوز أن تكون للعطف من باب نسق آخر الكلام على أوله. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإذا ظرف، والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. وقد تقدم أن إذا منصوب بجوابه، والمعنى أنه متعلق بالجواب، والجواب قالوا إنما أنت مفتر. فالظرف إذا متعلق بالفعل قالوا، قالوا إذا بدلنا آية مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل قالوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل قالوا. بدلنا آية مكان آية جملة فعلية، وهي جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. بدلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو النون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون ألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، فهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. آية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مكان آية، مكان ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، آية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف مكان آية يجوز أن يتعلق بالفعل بدلنا، بدلنا مكان آية أي في مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مكان آية والفعل بدلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مكان آية متعلق بالفعل بدلنا. ويجوز في الظرف مكان آية وجه آخر نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة

والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة واتفاق على وقف متبادل للهجمات. الجيش الإسرائيلي يفجر مباني سكنية ويستهدف محيط تجمعات مدنية في جنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم أيده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة، كان في استقباله معالي رولاند أليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بقصر الأنفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح أمس متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع أفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية

0: ومعالي السيد محمد بن سلطان البساعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريق المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البساعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق قوى السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البساعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. وتواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسورا من التواصل الحضاري وترسيخا للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفى

المخلفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف متبادل للهجمات مع استمرار المحادثات بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في محاولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على مسار التفاهمات القائمة. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن الجانبين سيواصلان المباحثات الفنية بشأن القضايا العالقة بما في ذلك أمن الملاحات البحرية وسط مساع لاستعادة الاستقرار ومنع تجدد المواجهة العسكرية. وأضافت التقارير أنها جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لا تزال فيه الهدنة تواجه تحديات بعد تبادل هجمات خلال الأيام الماضية، مما يبرز هشاشة الوضع رغم الاتفاق على خفض التصعيد. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ عمليات تفجير لعدد من المباني السكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلاوية وبرعشيت بالتزامن مع استهداف محيطة تجمعات مدنية في عدد من البلدات الحدودية وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى حالة من التوتر والذعر بين السكان، فيما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة. يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية وسط مساع دبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا وجباليا بمدينة غزة، ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنفور بالحي ذاته. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استهداف مصفاتي نفط روسيتين بمنطقة كرانسدوار وياروسلافل. وذكرت مصادر أوكرانية أن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون في هجمات روسية على جنوب شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها سيطرت بعد عمليات مكثفة على بلدتي بيسنتسي التابعة لمقاطعة تنيبرو بيتروفسك ونوفوسليفسكا التابعة لمقاطعة زابوريجيا، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأضافت أنه تم القضاء على أكثر من 490 جنديا وتدمير 6 مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة وأكثر من 10 أنظمة روبوتية أرضية و23 طائرة مسيرة. وشهدت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا ملفتا في الأيام الأخيرة، حيث تبادل الطرفان استهداف المنشآت النفطية الحيوية في كلا البلدين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا هذا الأسبوع إلى 1500 شخص، مع استمرار فرق الإنقاذ البحث عن المزيد من الناجين. وتوافدت فرق الإنقاذ الأجنبية على ولاية لا جويرا، وهي الولاية الأكثر تضررا، وانهارت عشرات المباني لتتحول إلى أكوام من الرمل والأنقاض في هذه الولاية الساحلية التي تبعد بنحو 40 كيلومترا من شمال كاراكاس. وقالت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز بعد إعلانها تشكيل لجنة رئاسية ستحدد مدى صلاحية المباني للسكن، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ والانتشال مستمرة ولن يتم تعليق العمليات إلى الآن. وأضافت أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوع آخر، وإن إمدادات الكهرباء في ولاية جويرة عادت بنسبة 75%. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جاء
جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة واتفاق على وقف متبادل للهجمات. والجيش الإسرائيلي يفجر مباني سكنية ويستهدف محيط تجمعات مدنية في جنوب لبنان. أعد لكم هذه النشرة محمد السعدوني عكعك، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسمي، وكنت معكم في قراءتها بدر من خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

0: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان.

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولا

ثم اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاق

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم

كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من

بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم

وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله.

اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح

كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم

ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض

يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتح

ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطب

0: يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بحرا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا

لمكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. وضحكوا فيها
4: ناقض الطهارة
3: مع الصلاة فافهم الإشارة. هذا إذا ما قهقه المصلي، إن قلت ما تفسيره أملي. فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو، قد عداك لحن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
6: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. وضحكوا فيها
4: ناقض الطهارة
3: مع الصلاة فافهم الإشارة. هذا إذا ما قهقه المصلي، إن قلت ما تفسيره أملي. فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو، قد عداك
4: لحن.
3: نعم. طيب، بدأنا بهذه الأبيات، معنا الكلام في الآن في الضحك في الصلاة، ما كذاك؟ كان في الدرس الماضي كان حول الكلام في الصلاة، ذكرنا عدة مسائل في الكلام في الصلاة. هنا نوجه لك بعض الأسئلة. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ، فالخلف فيه ذكر والضحك ناقض لها إذا ترى. السؤال هنا قوله ثم الكلام باللسان، كيف احتراز باللسان؟ احتراز عن أي شيء؟ تفضل.
4: عن إشارة الأخرس.
3: عن إشارة الأخرس، أحسنت. فإذا أشار الأخرس وهو في الصلاة، إيش تعتبر صلاته؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟
4: نعم.
3: تفضل.
4: غير صحيحة.
3: لماذا؟ على القول بأن الإشارة تعتبر من الكلام.
4: نعم.
3: لأنه تكلم في صلاته. زين، وقيل وهذا احتراز عن الإشارة. فحيث كيف قالوا تفسد صلاته؟ بأي شيء؟ لأيش قالوا تفسد صلاته بالإشارة؟
4: نعم، بالعوارض. نعم.
7: بالعوارض الفعلية،
3: لأنه فعل فيها
7: عارض فعلية،
3: من عوارض فعلية، فعل فيها شيئا لم يكن من صلاحها، ما كذاك؟ وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به
7: قد لا.
3: زين. وثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر. أي شيء المسألة نذكر؟ عرفتم أن الكلام مفسد للصلاة، ما كذاك؟ عمدا كان أو خطأ، ما كذاك؟ أي شيء نذكر عنا إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر. طيب حوله.
4: نعم. نعم. إذا الخلف في الكلام بذكر الله على الخطأ،
3: إذا ذكر الله تعالى خطأ غير متعمد كذا؟
4: نعم.
3: هل صلاته صحيح ولا غير صحيح؟ تقوم صلاته بذلك ولا لا؟
4: خلاف.
3: خلاف، أحسنت. طيب إيش تحافظوا أنتم في الكلام بذكر الله؟ يتكلم المصلي بغير ما يقال فيها من ذكر الله تعالى، تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى بغير ما يقال في الصلاة. كم قوت حظه؟
4: نعم.
3: من ته؟
4: مروان بن حمد العام.
3: فضل.
4: ثلاثة أقوال.
3: نعم. قيل بالنقض.
4: قيل بالنقض مطلقة.
3: مطلقة.
4: وقيل إذا كان عامدا فصلاته تنتقض.
3: نعم.
4: أما إذا كان ناسيا فلا تنتقض.
3: فلا نفعل.
4: وقيل
3: إذا كان غير عامد.
4: نعم.
3: زين. القول الثالث.
4: وقيل إذا تكلم بما في القرآن فلا نعم. إعادة عليه.
3: نعم.
4: ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا.
3: نعم.
4: أو إجابة عن سؤال.
3: واصل. ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا. نعم. واصل. أو طلبا أو هيش.
4: نعم.
3: طبعا
8: ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا أو خطابا لغيره أو رد جواب لمن سأله أو استفهاما لغيره أو جر بذلك لنفسه منفعة أو دفع عنها مضرة أو عن غيره، سواء كان ذلك في السورة التي يقرأ منها أو من غيرها. قالوا والسهو في هذا كله لا يفسد الصلاة لأنه لم يبلغ منزلة الكلام.
3: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. فإذا تكلم بذكر الله، بذكر الله إن بما يقال في الصلاة وبغير ما يقال في الصلاة، غير ما يقال في الصلاة، تكلم بذكر الله بغير ما يقال فيها، ما كذا؟
4: نعم.
3: طيب زين. طيب كلام الإمام الوردي رحمه الله عليه في الجوهر، قال تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. إيش يعطي هذا الكلام هنا على أن الكلام في الصلاة ناقض لها مطلقا، سواء كان عمدا أو خطأ، وسواء كان بذكر الله أو بغير ذكر الله، ما كذاك؟ تكلم اللسان لا بذكرها، يتكلم في الصلاة بغير ما يقال فيها إن كان كفارة تفسد الصلاة، ولو كان ذكرا لله عز وجل. نعم. ولو كان ذكر الله، ولو كان الكلام خطأ الجواب إيش؟ نعم. تكلم اللسان لا بذكرها زين، فإنه ينقضها بأسرها. طيب الكلام حينئذ في الضحك بالصلاة، وضحك ناقض لها إذا طلع. نعم. إيش معك بالأبيات؟ أبيات الإمام الوردين إيش قال؟
9: نعم. والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمع أن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر.
3: والآخر قال أبيات صح زين.
8: والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمع أن صوته، والآخر
3: نعم.
8: ينقضها فقط وهو الكاشر.
3: الكاشر. إيش قال الشيخ صايغي في الموضوع؟ قال محمد.
10: والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة، فافهم الإنسان.

0: يهتز منه البدن والصوت يعلو قد عداك اللحن.
1: أحسن، شكرا. زين، طيب طيب، معنى الأبيات واحد على أنها ضحك إذا كان قهقها فهو ناقب.

0: لو تبسم تضاحك الحاصل دون قهقه، لم يقهقه. اذا لم يقهقه في صلاتك ضحك لكن لم يقهقه انتقضت صلاته. زين، اما اذا قهقه انتقض وضوءه وصلاته معا. وهذا على كل حال هذا القول مما قال به هذا القول سعيد بن محرز، قال: من كشر في الصلاة انتقضت صلاته، ومن قهقها انتقض وضوءه وصلاته. سمعتم؟ هناك قول آخر على أن ركع الحال التبسم لا ينقض الصلاة، وإنما ينقض الصلاة القهقه فقط. سمعتم؟
1: نعم.
0: من بعض العلماء يقول هيش ناقض الصلاة، ضحك ناقض الصلاة، هو هيش القهقه. ما كذاك؟ طيب. والتبسم غير ناقض. وبعض العلماء قال ان التبسم ينقض الصلاة دون الوضوء. من التبسم هين في الصلاة. زين؟ اما القهقه فهي ناقضة هيش للوضوء والصلاة. قال سعيد بن محرز: زين، من كشر في الصلاة انتقضت صلاته، ومن قهقها انتقض وضوءه وصلاته. قال أبو سعيد رحمة الله عليه: الضحك يفسد الصلاة، والتبسم من الضحك. قال الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. طيب، فحينئذ معكم في غير القهقهة خلاف، هل الضحك إذا كان غير قهقهة ناقض الصلاة ولا غير ناقض؟ خلاف معهم. طيب، القهقهة بقي القهقهة تنقض الصلاة في الصلاة، لكن هل تنقض الوضوء؟ أيضا خلاف معهم. قيل تنقض الصلاة دون الوضوء، وقيل تنقض الوضوء والصلاة معهم. طيب، لو سألكم سائل وقال مثلا كان يصلي فضحك ولكنه لم يقهقه، فما حكم صلاته؟ يعني هل تنتقم صلاته قولا واحدا، ولا تقول ما تنتقم صلاته قولا واحدا، ولا تقول خلاف؟
1: خلاف خلاف
0: خلاف. طيب، شكرا. خلاف. والقول بعدم النقم قول أبي علي موسى بن علي بعدم النقم، عندما كان الروح غير قهقها فما ينقم الصلاة. قول من هذا؟ موسى بن علي. والقول بالتفرقة: إذا تبسم، إذا كشر انتقضت صلاته، وإذا قهقه انتقض صلاته. قول من؟
1: سعيد بن
0: محرز. طيب، سألكم سائل يقول قهقه في صلاته، فما حكم صلاته؟
1: نعم
0: نعم،
1: منتقم
0: منتقضة. طيب، هل ينتقضوه بذلك ولا لا؟
1: نعم، خلاف
0: خلاف خلاف. زين، شكرا. طيب، ضبطتم من السؤال هكذاك. زين، والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة، فافهم الإشارة. هذا إذا ما قهقها المصلي. إن قلت ما تفسيره أبلي، فهو الذي يهتز منه البدن ويفسر قهقها، والصوت يعلو قد عليك اللحم. ليش؟ كيف قهقها؟ فور فور. أحمد، ليش قهقها؟
1: يضحك.
0: إيش يضحك ويقول؟
1: يضحك.
0: ايش يقول؟ هذا القهقه، يعني هذا ما ذكر النظم. فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو. هذا والشيء قالوا يسمع عنا صوته، هاي قهقه. اما اذا كان لم يسمع صوته فتبقى ضحك، وهل هو ناقض للصلاه ولا لا؟ خلاف. ما كذاك؟ طيب، ننتقل عندنا الى فوائد. هذه الفوائد اختم بها مسألة الكلام في الصلاة. تنبيه: ألحق بعضهم بالكلام تنحنح والتحمحم والأنين والطحير والنخير والنشيك والبكاء وتنفس الصعداء. كم ذي؟ ثمانية. هذه ممكن نقف عند هذه الكلمات هذه في وقت آخر يعني، لكن كان لأجل فائدة ضبطها ضبطا. زين، ايش قلنا؟ ألحق بعضهم بالكلام تنحنح والتحمحم والأنين

والطحير والنخير والنشيج والبكاء وتنفس الصعداء. زين، نبدأ بالفوائد. هذه الفوائد ممكن 3 فوائد أو 4 فوائد أو أكثر نختم بها هذه الدروس، دروس الكلام في الصلاة. والنفخ في العمد وفي الخطا معا، ينقبها لو للقشاء وقعا، لأنه مما نهينا عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف. والنفخ في العمد وفي الخطا معا، ينقبها لو للقشاء وقعا، لأنه مما نهينا عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف. زين، كلف فيه شيء النفخ، هل النفخ ناقض للصلاة ولا لا؟ ايش قلنا؟ ناقض، سواء كان عمدا او خطا. سمعتم؟ ولو للقشة، لو مثلا تجشف الصلاة ثم بعد ذلك نفخ حتى تخرج تلك الرائحة، ليس له ذلك، له ان يفتح فاه لتخرج الرائحة، لكن ليس له ان ينفخ. وفاتح فاه لإخراج القشة، فقيل لا بأس عليه إن شاء، لو يفتح فاه حتى تأخذ تلك الرائحة ثم ما تؤذي، لكن ليس له أن ينفخ. قال والنفخ في العمد وفي الخطأ معا، ينقبها لو للقشاء وقع. لماذا ينقب الصلاة؟ قال لأنه مما نهينا عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنه مما نهي، أي ورد النهي عن إيش؟ النفخ في الصلاة. عزيز بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب، رواه الطبراني. لماذا ينقض الصلاة؟ يقول لأنه منهي عنه، ما كذاك؟ طيب، الشيخ الصايغي ذكر التعليل، هش قال لما ذكر هذه المسألة، علل بالكلام لم يعلل بالنهي. هش قال؟ قال والنفخ عمدا ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، فاستمع مقالي. نعلل بإيش؟ بأنه كلام، والشيخ علل بأن هذا منهي عنه ليس بكلام، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف، والنفخ ما يعتبر الكلام نفخ، لكن شيء ورد شرود في حديث، لكن لعل يكون حديث في مقال. النفخ، فإن النفخ من الكلام، قال أبو هريرة وابن عباس النفخ في الصلاة كلام، هذا بعض علل بأنه كلام، وبعض الشيخ علل بأنه إيش؟ بأنه منهي عنه في الصلاة. واضح؟ حفظتم الأبيات الشيخ، أبيات الشيخ صايغي؟ إيش قال؟ قال والنفخ عمدا ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات. لماذا؟ لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، فاستمع مقالي. سمعتمه؟ طيب، والوقت انتهى الآن، بعدين نقف إن شاء الله في الفائدة الثانية. زين؟ طيب، بارك الله فيكم، سدد خطاكم، بارك الله فيكم، سدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع آية كريمة ومع كلمة ورد ذكرها في القرآن الكريم، ألا وهي كلمة الوتين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ثم لقطعنا منه الوتين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة الوتين، فهي تحمل في معناها أعظم العبر. فالوتين لغة هو الحبل أو الوتر، وما هو إلا رمز للرباط الذي يجمع الإنسان بنفسه وروحه وعقله وقلبه بالله. فمن قطع الله عنه الوتين فقد الأساس الذي تقوم عليه حياته، ولم يعد قادرا على مواجهة تحديات الحياة، سواء أكانت دنيوية أو أخروية. والوتين في هذه الآية يذكرنا بأن القوة الحقيقية للإنسان ليست في المال أو الجاه أو السلطة، بل في الروابط الروحية والأوتار التي تحمي القلب وتربطه بربه. فالإنسان الذي يترك قلبه بلا وتر يقطع نفسه عن القوة ويصبح ضعيفا عاجزا أمام مصيره. والوتين الروحي هو الرباط بين الإنسان وربه، وهو ما يشعره بالطمأنينة والصبر ويعينه على الطاعة والعمل الصالح. والوتين النفسي هو اتساق القلب والعقل، فإذا ضعفت أوتار الروح اختل التوازن النفسي وسهل الانغماس في المعاصي والوساوس. والوتين الاجتماعي هو روابط الإنسان بالناس، فالظلم والخيانة وكسر الأمانة يقطع هذه الأوتار ويجعل الإنسان ضعيفا أمام مجتمعه وعلاقاته. وقال الله سبحانه: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذنوب والمعاصي

0: تضعف القلوب وتقطع الروابط التي تربط الإنسان بنفسه وبالآخرين وبربه. ولذلك كان التحذير القرآني شديدا في هذه الآية: فمن فقد أوتاره الروحية والخلقية والاجتماعية يصبح عرضة للتيه والضياع سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعلينا أن نأخذ العبرة ونعيد النظر في أنفسنا، هل أوتارنا الروحية قوية؟ هل قلوبنا متصلة بربنا؟ أم أننا فرطنا في الرباط الذي يجعلنا صامدين في وجه المعاصي والفتن؟ فالوقاية من فقدان الوتين تبدأ بالصلاة والذكر، فالصلاة هي وتر القلب الأول الذي يربط الإنسان بربه ويمنحه الطمأنينة، والذكر والدعاء يزيد الإنسان قوة وصلابة، والصدق والإحسان يقوي روابط الإنسان مع الناس ويزيد الاحترام والمودة، والتوبة والاستغفار تعيد للإنسان قوته الداخلية وتربطه بخالقه بعد أن تضعف بسبب المعاصي. والعمل الصالح المستمر يجعل الإنسان أقوى أمام كل صعوبة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: محافل العلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له الحمد ما أطل الفجر فأزاح ستار الليالي، ومضت نفوس مسترشدة على سبيل المعالي. ما أعظم ما أحياه ديننا الإسلامي الحنيف من مجالس العلم ومحافله منذ انطلاقتها من بيوت الله، لتتلقى فيها النفوس المعارف المتنوعة التي كانت بداية حلقاتها ملتفة حول كتاب الله، منبع العلوم النافعة ومعين المعارف الرافعة، كانت وما زالت رياضا إيمانية تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. ومن هنا تكتسب المؤتمرات والندوات العلمية أهمية كبرى، إنها امتداد لحلقات العلم التي تحيا بها العقول وتزكو القلوب وتسمو النفوس. إن أهمية هذه المحافل العلمية تكمن في كونها ميادين لتبادل الحكمة وتلاقح العقول وتلاقي الأفكار واجتماع التجارب وتحقيق التكامل المعرفي. فالعلم آصرة جامعة بين أهله، ووشيجة تصل بين حملته، والتقاء أهل العلم والباحثين له إسهامه الكبير في تجلية الحقائق ونبذ الخلافات وبيان الاجتهادات التي تراعي الواقع وتستشرف المستقبل. والتواصل عبر هذه المؤتمرات والندوات العلمية يفتح في أمتنا أبواب الأمل، مؤكدا أن ينابيع العطاء المعرفي متدفقة لا تغيض، وجذوة الإنتاج الفكري متقدة لا تخبو. وهذه المحافل تغني البحوث العلمية وتتيح تفاعلا مثمرا لتجسير الفجوات المعرفية، وتسهم في إقامة شراكات مؤسسية، وما يؤدي لتمكين المجتمعات من وضع معالجات إجرائية للمشكلات وحلول ناجعة للأزمات ومقاربات عملية لتجاوز العقبات. وفيها ما يمنح الأمة مرتكزات راسخة تحقق بها الريادة الحضارية والأمن المعرفي. وبمثل هذه اللقاءات العلمية البناءة تظل الأمة بعون الله على استمساك بوعي مستنير وعلى قدرة عالية لتقود واقعها برؤية علمية وأساس إيماني. هو العلم، هو العلم عز لأصحابه، فطوبى وبشرى لطلابه، وفي العلم فخر لمن حازه، وفي العلم مجد لأربابه، ونور العقول ومرقاتها، وحصن متين لأحبابه، وفي العلم ذخر وعون على صعاب الطريق وأوصى به. فهيا بنا لله ربنا على جادة ذوي البصائر ومنار الهداية لكل حائر.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار السنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السكينة جلاء للبصائر، وفي الانقطاع إليه صفاء للسرائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخلى في غار حراء بعيدا عن ضجيج أهل مكة ليتلقى أعظم رسالة.

0: فأسس لنا منهج العزلة البناءة والعمل العميق. أيها المستمعون الأكارم، رواد المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. في حلقتنا الماضية كسرنا قيد التسويف وانطلقنا في الخطوة الأولى، ولكن بمجرد أن جلست لتعمل رن هاتفك، جاءتك رسالة، سمعت خبرا تافها، ناداك صديق لجلسة لغو بلا هدف، فضاعت الساعات وتبخر الحماس. إننا نعيش اليوم في عصر تتنافس فيه كل التطبيقات والشاشات لتشتيت انتباهنا بلا رحمة. المشكلة ليست في أنك كسول، بل في أنك تقاتل التشتت بسلاح ضعيف جدا اسمه قوة الإرادة. إن قوة الإرادة تستنزف وتنفد إذا وضعت كتابك لتذاكر وهاتفك يرن بجوارك، فأنت تلعب لعبة خاسرة مع دماغك الذي يبحث عن نشوة الدوبامين السريع. ما هو الحل إذن يا صادق العزيمة؟ الحل هو هندسة البيئة. لا تحارب المشتتات، بل أعد هندستها لتجعل الوصول إليها صعبا. نحن بحاجة إلى الدخول فيما يسمى العمل العميق. العمل السطحي والرد على الرسائل كل 10 دقائق يصنع أشخاصا عاديين، بينما ساعة واحدة من العمق الصارخ والعزلة التامة تعادل سنة من التشتت. وهنا نحذرك من تعدد المهام. الدماغ البشري لا يستطيع أن يركز بأمرين وينتج فيهما بآن واحد جودة عالية. فانتبه، المشتتات واللغو واللعب الطويل تغذي الهوى وتعمي بصيرة العقل. يا شباب عمان، هل سألتم أنفسكم يوما كيف أنتج علماؤنا الموسوعات الضخمة؟ استمعوا إلى هذا السر من علماء السلف. الخلوة والبعد عن الناس تعين على صفاء الفكر، ولكن هذا ليس المقصود منه العزلة طول الزمن، ولكن العزلة لفترة وجيزة تستطيع أن تنجز فيها علمك أو عملك أو ابتكارك. لا يمكنك أن تقرأ وتكتب وتنتج وأنت في وسط الأسواق، أو تتابع ضجيج الناس وتسمع لأصواتهم المرتفعة. أخي المستمع، أختي المستمعة، كن قاسيا على المشتتات لتكون رحيما بمستقبلك. اقطع حبل الضوضاء بلا رحمة، اغلق إشعارات هاتفك، خصص مكانا لا يدخله أحد وأنت تعمل، وابتعد عن النقاشات الجانبية التي تستنزف روحك بلا طائل. اختفي استراتيجيا لبعض الوقت لتخرج للناس بنسخة فريدة متميزة. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامجكم الإذاعي الذي يتناول الوقت، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نافعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 99 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على جملة صلة الموصول آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتوكلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحرف الجر على متعلق بالفعل يتوكلون على ربهم يتوكلون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يتوكلون. والجملة الفعلية على ربهم يتوكلون معطوفة على الجملة الفعلية آمنوا، فهي معطوفة على جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، جملة صدرت بإن، إلا أن إن كفت عن العمل بما، فوقع بعدها مبتدأ وخبر، وكثيرا ما يقع كف إن بما، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكون إن في هذا الموضع معناها التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى، فتأتي دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كف إن عن عملها، فوقع بعدها مبتدأ وخبر، أي فلم تعمل إن، وإن عملها معلوم، فإنها تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. سلطانه، سلطان مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. على الذين يتولونه خبر المبتدأ، وقد وقع الخبر جارا ومجرورا أو شبه جملة. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بعلى، وصلة الموصول يتولونه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتولون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية يتولونه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والجار والمجرور على الذين يتولونه في محل رفع خبر للمبتدأ وهو سلطانه، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن على الذين يتولون أو يكون على الذين يتولون، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة الاسمية إنما سلطانه على الذين يتولون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف فيما يظهر في هذا الموضع استئناف بياني، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يخطر بالذهن سؤال، فعلى من سلطانه إذن؟ فيأتي الجواب إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فهذه الجملة جملة استئنافية، والاستئناف استئناف بياني، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، والذين هم به مشركون. عطف مفرد على مفرد، فالاسم الموصول الذين معطوف على الاسم الموصول الذي قبله، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم معطوف، وصلة الموصول هم به مشركون، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، به جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مشركون، وكلمة مشركون اسم فاعل، فهي من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر به مشركون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء وكلمة مشركون. مشركون خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذا الاسم جميع مذكر سالم أو جمع مذكر سالم، والجملة الاسمية هم به مشركون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط بدلنا، وجواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو يجوز أن تكون للاستئناف، ووقع انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، ويجوز أن تكون للعطف من باب نسق آخر الكلام على أوله. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه، وإذا ظرف، والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. وقد تقدم أن إذا منصوب بجوابه، والمعنى أنه متعلق بالجواب، والجواب قالوا إنما أنت مفتر، فالظرف إذا متعلق بالفعل قالوا، قالوا إذا بدلنا آية مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل قالوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل قالوا. بدلنا آية مكان آية جملة فعلية، وهي جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. بدلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو النون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون ألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، فهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. آية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مكان آية، مكان ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. آية مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف مكان آية يجوز أن يتعلق بالفعل بدلنا، بدلنا مكان آية أي في مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مكان آية والفعل بدلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مكان آية متعلق بالفعل بدلنا. ويجوز في الظرف مكان آية وجه آخر نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن إبراهيم عليه السلام يصف الله عز وجل في قوله تعالى على لسان إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين.

0: عندما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أنهم كرروا كلمة نعبد. يعني كان الأصل لما يقول لهم إبراهيم عليه السلام ما تعبدون، يقولون قالوا أصناما، لكن كرروا كلمة نعبد، نعبد أصناما. ثم ذكروا الظلول، قال فنظل لها عاكفين، فذكروا هذا الاعتكاف. وهذا وذكرنا أيضا التنوين الذي في معناه التفخيم عندما قالوا أصناما، فإذا هم يفاخرون بهذه الأصنام. فنجد أن إبراهيم عليه السلام يصف الله عز وجل الآن هنا وينسب هذه الأمور إليه في صورة المقر المعترف بفضل الله عليه، ذاكرا نعم الله عز وجل عليه الذي خلقني، خلقني، شوف نسب الأمر إليه، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، الأصل ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، الأصل يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، الأصل يحييني. قد ذكرنا أن الياء جاء نسبة هنا لم تذكر لأجل مراعاة خواتيم الآيات، أنها في هذا المشهد وفي هذه السورة تختم بالنون والميم، كما ذكرنا في تعبدون وعاكفين وتدعون ويضرون ويفعلون وتعبدون والأقدمون. فإذا هنا أيضا يذكر هذا، وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي ونحن ننظر في إبراهيم عليه السلام ذلك النبي العظيم، وكيف أنه يذكر فضل الله عليه. دائما أيها الإخوة والأخوات نذكر النعم، لأن ذكر النعم يقوي الإيمان، يقوي اليقين، يجعل هذا الإنسان يستحي من المعصية. إذا أراد أن يفعل المعصية يستحي من الله عز وجل، كيف الله عز وجل يعطيني هذا المال فأستغله وأستعمله في معصية الله؟ كيف الله عز وجل يعطيني هذا الجمال، يعطي امرأة جميلة فتستغل هذا الجمال في معصية الله بينما هي مأمورة بالحشمة والعفاف؟ كيف إنسان يرزق نعمة العين والنظر والرؤية ويستغل هذه النعمة في معصية الله عز وجل؟ كيف إنسان يرزق نعمة الفصاحة والكلام والبيان ويستغل هذه النعمة في الغيبة والنميمة والفحش من القول والأيمان الفاجرة والاستهزاء بالناس؟ كيف هذا الإنسان يرزق القرابة والأهل ويستغل هذا في الخصام والخلاف وإثارة الخلاف ما بين الأقارب، بينما كان الأصل أن يستفيد من ذلك في طاعة الله عز وجل، في محبتهم، في ألفتهم، في التقريب بينهم؟ فإذا ننظر في إبراهيم هذا النبي العظيم وهو ينسب هذه النعم إليه الذي خلقني فهو يهدين. وقضية الخلق وغواية الناس فيها عندما يظنون أن الخلق إنما كان بفعل الطبيعة، أو كان هذا الخلق من خلال التطور الذي كان في المخلوقات السابقة التي كانت قبل الإنسان. وهنا ينسب إبراهيم عليه السلام هذا الخلق لله عز وجل، ويقول وينسب ذلك إليه، أنا خلقني الله الذي خلقني فهو يهدين. فإذا كان هو الذي خلقني فهو إذن الذي سيهديني، وهو الذي سيطعمني، وهو الذي سيسقيني، وهو الذي سيشفين، وهكذا. ثم سنجد ربط إبراهيم عليه السلام هذه الأمور بالآخرة، والذي يميتني ثم يحيين. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن هذا الموضع في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أيها المستمع الكريم، إن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العالية الرفيعة الصدق مع الله، الصدق مع الله عز وجل في الأقوال وفي الأعمال وفي جميع الأحوال، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهو من أجل ما يصلح القلب هو الصدق، ولهذا جاء في القرآن عدة آيات كلها تحث على الصدق مع الله عز وجل، بل والترغيب فيه، وفيها بيان ما أعده سبحانه وتعالى للصادقين من الثواب العظيم ومن النزل الكريم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال سبحانه: والصادقين والصادقات، حتى قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن منجاة للعبد من الفتن، أي فتن الدنيا ومن الشدائد والمصائب، أن يكون صادقا، صادقا مع الله بإذنه تعالى لا تضره فتن، ما تضره الفتنة. كذلك هذا الصدق ينفعه يوم القيامة. قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فدخول الجنات ونيل رضا المولى عز وجل إنما هو بالصدق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فارتبطت الخيرية والسعادة والفوز بماذا؟ ارتبطوا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: أيها المستمع الكريم، الله الله أن تكون صادقا في جميع أقوالك وأفعالك، في جميع أقوالك وأفعالك، وأنك تكون صادقا مع ربك عز وجل. وصدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة النفس على القيام بالصدق، وكذلك تروض هذه النفس وتلين طبعها بالصدق وتحلي هذه النفس بالصدق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. للأسف إذا نظرت إلى الواقع تجد الناس اليوم عجيب وغرائب. واحد يأتيك بمعلومة يعني ما يمكن أنك أنت تصدقها، بل بعضهم يقسم بالله عز وجل. طيب يا أخي، قبل أن تأتي بالمعلومة قبل أن تقسم. ما كان الأفضل والصح لك أنك تتحرى من أين مصدر هذه المعلومة؟ يا أخي أولا ثبت العرش ثم انقش، ثبت أنت من وين هذه المعلومة، هل مصدرها صحيح؟ هذه واحدة. ثم إن كان مصدرها صحيح، هل نشرها يقربني إلى الله؟ ثالثا، هل هي تنفع الناس؟ إذا كانت هذه الأجوبة أو الأسئلة الجواب عليها نعم، إذا انشر، ما في بأس، أنت مأجور على ذلك وأنت صادق. لكن للأسف الناس اليوم ما عاد صاروا يتحرون الصدق. الآن تأتيك رسالة بالواتساب ويقول لك نسخ ولزق وإرسال، وإذا فتحتها فأستحلفك بالله أن ترسلها، وإذا ما أرسلتها أنت كذا وكذا وكذا، والشيطان ضحك عليك ونفسك، وكلام طويل عريض، ولازم ترسلها لعشر أشخاص وخمسة عشر، ومرة يزيد العدد ومرة ينقص العدد. إيش الداعي لهذا كله؟ تستغرب يعني أحيانا، يعني شخص يوم من الأيام يرسل لك رابط، يقول لك يرسل لك يعني ملف ويقول لك هذا يشتغل بدون نت، زين تروح أنت تشغل ما يشتغل، فتسأله يا أخي كيف أنت تقول أنه يشتغل بدون نت والآن ما يشتغل؟ يقولك والله أنا ما قرأت ولا جربت، أنا جاءت وأرسلت على طول. كيف كذا؟ هذا أمر ما يصح. فيا أخي لا تكن من أولئك الذين كل شيء يأتيه على طول يرسله. بعض الناس هكذا في المجموعات في الواتساب، في اليوم يرسل لك يغرقك بالرسائل من الصباح إلى المساء، شيء من شرق وشيء من غرب، شيء ينفع وشيء ما ينفع، يعني حاط بليل.

0: وهذا أمر ما يصح يا أخي. نقي أولا، تأكد من المعلومة من مصدرها، ثم تأكد من صحتها، ثم هل هي نافعة، ثم قلل يا أخي. خير الكلام ما قل ودر، ارسل. كذلك بعض الناس يأتيه خبر أن فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، على طول يروح يهاجم ويروح يشتكي ويرفع قضية ويلاقى. طيب يا أخي تثبت أول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن أول تبينوا ثبت، ثم من حقك أنت بغيت تشتكي عليه أو بغيت تجالسه. فالصدق أيها الأحبة هذا أمر ضروري، قد يكون بعضهم صادق لكن يحتاج أن يتحرى في الصدق، فالصدق له ارتباط بصحة القلب. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين ومن أولياء المتقين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سمعنا الأكارم، نحييكم عبر الأثير، ونحيي شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيكم،
1: وها نحن نجدد اللقاء في هذه الرحلات الماتعة مع أنبياء الله الكرام عليهم السلام، متدبرين كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء من أنباء هؤلاء الرسل العظماء الذين هم نبراس البشرية وهداة البرية عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأنبياء الكرام الذين بعثهم الله تبارك وتعالى سيدنا صالح عليه السلام الذي أرسل إلى ثمود، وقد وردت قصته في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنباؤه في كتاب الله في عدد من السور الكريمة، وكانت لهم مواقف تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحكاها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، واليوم نتدبر ذلك مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت، الحديث عن قصص الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم مما أثبتته آيات الكتاب العزيز، وأنزل الله تعالى في ذلك سورا وآيات كثيرة. وفي كتاب الله تعالى سورة القصص، وتناثرت قصص الأنبياء على مدى سور القرآن العزيز المتعددة المتنوعة، بعضها فيها طول وبعضها فيها قصر وبعضها فيها تفاصيل يخص بعض الأنبياء، وبعض الأنبياء إنما ذكروا ذكرا ليس عنهم تفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صالح عليه السلام من الأنبياء الكرام العظام والقدماء في نفس الوقت. نحن نعلم أن هناك أنبياء كانوا قديمين من حيث الزمن، كالنبي نوح والنبي هود والنبي صالح عليهم السلام، وهناك أنبياء يعتبرون متأخرين زمنا كالنبي إبراهيم عليه السلام ومن بعده من ذريته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما عندما نأتي إلى الحديث عن النبي صالح عليه السلام ونعبر على آيات الكتاب العزيز، نعبر مع آيات الكتاب العزيز وسوره الكريمة، نجد أن النبي صالحا يقرن في كثير من المواضع بالنبي هود، كما يقرن قومه وهم ثمود بقوم النبي هود وهم عاد، فنجد ذكر النبي هود والنبي صالح عادة في سياق واحد، وكذلك عندما يأتي ذكر عاد أيضا يأتي معهم يأتي معه ذكر قوم ثمود، وفي كل المواضع تقريبا يأتي ذكر عاد ثم ثمود، إلا في موضع واحد جاء ذكر ثمود قبل عاد في سورة الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وهذه الأشياء وهذه المعاني تناولناها في عدد من حلقات هذا البرنامج. والنبي صالح عليه السلام أيضا عربي، يظهر ذلك من اسمه فهو صالح عليه السلام، وكذلك بالنسبة لقومه عاشوا في منطقة الحجر التي نزلت فيها سورة كريمة سورة الحجر، وذلك يعني في اتجاه أو في الطريق المتجه من مدينة المنورة إلى بلاد الشام، كما يقال أو كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم النبي صالح في منطقة الحجر عندما ذهب إلى تبوك، والآن موقعها طبعا في المملكة العربية السعودية بالنسبة للحجر. وهناك عدد من الأشياء المتعلقة بالنبي صالح وكذلك بقومه، والله سبحانه وتعالى بيّن أنهم من الأقوام ذوي القوة، وبيّن أنهم أثاروا الأرض وعمروها، وبيّنت آيات عديدات أنهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يسكنون الجبال وكانوا يتخذون منها بيوتا ويتخذون من السهول قصورا، ويكفي في ذلك وصفهم كما ورد في سورة الفجر قوله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فهذا الوصف جابوا الصخر، الحديث عن التعامل مع هذه المكونات الصخرية وهذه الحجارة الصعبة، عدد من الأقوام كانوا أشداء، وآتاهم الله تعالى الكثير من النعم كما قال الله تعالى في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين، نعمة الأمان في جنات وعيون، نعمة الزروع والثمار والمياه المتدفقة في بلاد قاحلة لا توجد فيها مثل هذه النعم في كل المواضع، وزروع ونخل طلعها هضيم، النخل طبعا مورد غذائي مهم، وهذا الوصف طلعها هضيم سهل الهضم، حتى هذه النعمة متميزة فيها لذة وفيها سهولة ومفيدة بالتأكيد، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فهذه نعم آتاهم الله تعالى إياها، وأرسل الله تعالى إليهم النبي صالحا بعد أن قاموا بالعديد من الخطايا كما وصفهم الله تعالى، فاستحبوا العمى على الهدى وكفروا بالله وبدأوا في عبادة غير الله. وعندما جاءهم النبي صالح عليه السلام وبدأ يعظهم وينصحهم كما هي سنة الله تعالى، ربنا عز وجل رحيم بعباده فيرسل إليهم أنبياء كراما ومرسلين عظاما فينصحونهم بالتي هي أحسن وبأساليب متعددة، وفي كثير من الأحيان تكون ردة فعل الأقوام تجاه أنبيائهم ردة غير حميدة، ويقومون بالاستهزاء وبالتكذيب وبالسخرية، وكما وصف الله تعالى هؤلاء الأقوام في آية جامعة لهذه لردة الفعل هذه في قوله سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذه السنة عند في

0: في كثير من الأقوام تجاه دعوات أنبيائهم ورسالاتهم. والأنبياء عليهم السلام أوتوا الصبر والحكمة وإرادة الخير والرغبة في هداية الأقوام، فلذلك يتخذون عدة وسائل وأساليب لهداياتهم: النصح المباشر، الدعوة الفردية، الدعوة الجماعية بالقول وبالفعل وبالكثير من الوسائل، ويتحملون من أجل ذلك الأذى والعنت، وقد يصل الأمر أحيانا إلى القتل أو إرادة القتل كما هو الحال مع هؤلاء القوم وهم ثمود مع النبي صالح عليه السلام حينما خططوا لقتله. وربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الأمر كيدا وسماه مكرا، قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فهذا الوصف وتعبير عن الخطة التي قاموا بها لأجل قتل النبي صالح عليه السلام، وكان ذلك طبعا بعد أن صبر النبي صالح عليهم وكذبوا وعاندوا، وكان هناك أيضا مجموعات منهم مستكبرة، هم الذين يسميهم القرآن العزيز بالملأ، فهناك ملأ الذين هم علية القوم ويسمون بالملأ لأنهم يملؤون العيون منظرا جميلا ويملؤون القلوب والصدور هيبة، ولذلك هم مالئون للقلوب وللعيون معا
1: من الوجاهة
0: من الوجاهة ونحو ذلك. وقام مجموعة منهم بهذا الدور الخطير تجاه رسالة النبي صالح عليه السلام، وخططوا لقتله. وقبل ذلك طبعا قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد، طلبوا آية على الرغم مما أعطاهم الله تعالى من النعم ومن رسائل الله تعالى نبي صالحا إليهم وصبر عليهم ونصحهم وبين لهم العاقبة وأنذرهم، وعدهم بالخير إن استجابوا وأنذرهم بالعذاب إن لم يستجيبوا، ثم طلبوا في النهاية آية، وربنا سبحانه وتعالى أيضا استجاب لذلك فآتاهم آية وهي الناقة. قال الله سبحانه وتعالى: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، فآتاهم آية. طلب صالح عليه السلام منهم ألا يمسوها بسوء، كان المطلوب منهم ثلاثة أشياء: الأمر الأول أنها تشرب في يومها المحدد وهم لا يشربون، والعكس في اليوم التالي. الأمر الثاني أنها تأكل بدون أن تمنع، والأمر الثالث ألا تمس بسوء ولا تعقر ولا تؤذى. هذه الأشياء المطلوب منهم، طبعا هذا أشياء حقيقة سهلة، ولكن الإنسان المكذب والمعاند والمستكبر أحيانا لا يستطيع أن يستجيب حتى للشيء القليل، ونفسه تتعالى حتى عن الاستجابة اليسيرة، وأحيانا يكون ذلك من باب العناد، مع أن شأنه لا يقل ومنزلته لا تصغر إن استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر أنبيائه عليهم السلام.
1: إذا الاستجابة لأهواء النفس وأمرها بالسوء،
0: نعم،
1: في التعدي على، نعم، الآخرين وعلى
0: هؤلاء الحقوق. النوع من الناس في الحقيقة لهم صفات عجيبة: إن وعظوا لا يتعظون، وإن بين لهم ورأوا الحقيقة لا يستجيبون، وإن اقترب أمر العذاب أيضا يعطون تفسيرات أخرى لما يشاهدون من الأحوال والأهوال، فلا ينتهي بهم الأمر إلا بالدمار، وهذا شأن أكثر المكذبين والمعاندين. أيضا بجانب ذلك هناك قلة مؤمنة استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى من قوم النبي صالح، طبعا حتى أيضا ننصف الجميع، هناك قلة مؤمنة، وفي العادة هذه المؤمنة هم المستضعفون، ولكنهم هم عند الله تعالى ذو شأن عظيم وكبير وإن استضعفهم الناس، فالأكثر لم يستجيب وهم علية القوم، وهناك فئة مؤمنة أيضا قليلة استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صالح عليه السلام.
1: إذن هكذا كان صالح عليه السلام يعاني بين قومه الذين كان أكثرهم فاسقين وجاحدين ومقاومين لدعوة صالح لهم للهداية ول

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا مجددا مستمعينا الكرام، فحياكم الله وإلى هذه الرحلة مع نبينا صالح عليه السلام لنتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في أنبائه، لنكون آخذين منها ما نتعظ وتعتبر به نفوسنا بمشيئة الله تعالى مع شيخنا الدكتور ناصر السابع.
2: نعم، انتهى الأمر بثمود أن عقروا هذه الناقة التي نهاهم الله سبحانه وتعالى عن أن يمسوها بسوء، وبينت آيات الكتاب العزيز ذلك في جملة من المواضع، مثل قوله سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، هذا في سورة القمر، أيضا في سورة الأعراف: فعقروا الناقة. وفي سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. وفي آيات متعددة أخرى بين الله سبحانه وتعالى أنهم عقروها. طبعا الذي عقرها شخص واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، والذين اتفقوا على ذلك مجموعة، والقرآن الكريم حددهم، حدد تسعة رهط منهم كانوا هم الذين يدبرون ضمن الملأ. أيضا هناك خصوصيات، هناك المكذبون وهم العدد الأكبر، ثم هناك الملأ وهم العدد الأقل، ثم في داخل هؤلاء الملأ أيضا مجموعة من الكبراء وعددهم تسعة، ولكن الذي عقر الناقة شخص واحد. طبعا هم لم يحملوا جريرة غيرهم، لأن هذا الشخص الذي عقر هو المنفذ فقط، ولكن هناك اتفاق من خلال مجموعة منهم، وهذا الاتفاق أيضا رضي به البقية، وبالتالي هم جميعا يتحملون هذا الجرم، اتفقوا على الجريمة جميعا ثم نفذ واحد. والعذاب الذي نزل بهم ليس من باب مؤاخذة الإنسان بجريرة غيره، وإنما هي مؤاخذة لنفس
1: اتفقوا عليه جميعا،
2: نعم، نفس الاتفاق وتآمروا، وهناك مسعى من الجميع، فضلا عن الآثام الأخرى من تكذيب برسالة الله وبالنذر، ومن تكذيب النبي صالح عليه السلام، ومن عبادة غير الله. فليس سبب العذاب واحدا، وإنما هناك مجموعة كثيرة من الأسباب. ولكن فيما يخص الأنبياء عليهم السلام: إن أنذروا قومهم بشيء فسيقع كما قالوا. وهذه يعني قاعدة في القرآن الكريم، أن أنبياء الله تعالى إذا قالوا للقوم، إذا أنذروا قوما شيء محدد فسيقع كما أخبروا، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة. فهم ينقلون الخبر الصادق والنبأ اليقين عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتكلمون من ذات أنفسهم، وإنما ينقلون أمر الله تعالى وخبره الصادق. فوقع كما قال أو كما أنذرهم النبي صالح عليه السلام. بعد أن عقروا الناقة ظلوا 3 أيام. طبعا هذه المعلومات كلها واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في شأن ذلك في سورة هود: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. فهذا التحديد قرآني، أنه بعد أن عقروا الناقة ظلوا 3 أيام، وفي اليوم الرابع نزل بهم العذاب. وكان الله تعالى قد قص لنا أن صالحا عليه السلام أنذرهم وحذرهم من عذاب قريب إن مسوا الناقة بسوء: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. المعنى أنه إن مسوا الناقة بأي سوء فالعذاب يأتي قريبا مباشرة بعد هذا الفعل، بعد هذه الجريمة. وفعلا ظل الأمر 3 أيام. وعبر الله تعالى في سورة أخرى وفي آية أخرى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. طبعا الحين هنا قد يكون مدة طويلة وقد يكون مدة قصيرة، لكن المقصود أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم والمتع استظلوا فترة طويلة من الزمن، ربما تكون قد وصلت إلى عقود من السنين. لكن بالنسبة للعذاب هناك يعني زمن محدد وهو زمن قصير، وهو 3 أيام، ثم بعد هذه الأيام 3 نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر أيضا محتاج إلى تفاصيل في نوع العذاب وفي وصف في الوصف القرآني للعذاب الذي نزل بثمود قوم النبي صالح عليه السلام.
1: عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أزكى الصلوات والتسليم على ما قاموا به مما بلغوا من رسالات الله. وهذه المشاهد المهيبة في مثل هذه القصص الحق والأنباء العظيمة تجعل الإنسان يعتبر وأيضا يتفكر فيما بثه الله تبارك وتعالى من آيات وسنن في هذا الوجود. نسأل الله السلامة والعافية. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء. شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم

0: ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع آية كريمة ومع كلمة ورد ذكرها في القرآن الكريم، ألا وهي كلمة الوتين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ثم لقطعنا منه الوتين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة الوتين، فهي تحمل في معناها أعظم العبر. فالوتين لغة هو الحبل أو الوتر، وما هو إلا رمز للرباط الذي يجمع الإنسان بنفسه وروحه وعقله وقلبه بالله. فمن قطع الله عنه الوتين فقد الأساس الذي تقوم عليه حياته، ولم يعد قادراً على مواجهة تحديات الحياة، سواء أكانت دنيوية أو أخروية. والوتين في هذه الآية يذكرنا بأن القوة الحقيقية للإنسان ليست في المال أو الجاه أو السلطة، بل في الروابط الروحية والأوتار التي تحمي القلب وتربطه بربه. فالإنسان الذي يترك قلبه بلا وتر يقطع نفسه عن القوة ويصبح ضعيفاً عاجزاً أمام مصيره. والوتين الروحي هو الرباط بين الإنسان وربه، وهو ما يشعره بالطمأنينة والصبر ويعينه على الطاعة والعمل الصالح. والوتين النفسي هو اتساق القلب والعقل، فإذا ضعفت أوتار الروح اختل التوازن النفسي وسهل الانغماس في المعاصي والوساوس. والوتين الاجتماعي، والوتين الاجتماعي هو روابط الإنسان بالناس، فالظلم والخيانة وكسر الأمانة يقطع هذه الأوتار ويجعل الإنسان ضعيفاً أمام مجتمعه وعلاقاته. وقال الله سبحانه: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذنوب والمعاصي تضعف القلوب وتقطع الروابط التي تربط الإنسان بنفسه وبالآخرين وبربه. ولذلك كان التحذير القرآني شديدا في هذه الآية: فمن فقد أوتاره الروحية والخلقية والاجتماعية يصبح عرضة للتيه والضياع، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعلينا أن نأخذ العبرة ونعيد النظر في أنفسنا، هل أوتارنا الروحية قوية؟ هل قلوبنا متصلة بربنا؟ أم أننا فرطنا في الرباط الذي يجعلنا صامدين في وجه المعاصي والفتن؟ فالوقاية من فقدان الوتين تبدأ بالصلاة والذكر. فالصلاة هي وتر القلب الأول الذي يربط الإنسان بربه ويمنحه الطمأنينة، والذكر والدعاء يزيد الإنسان قوة وصلابة، والصدق والإحسان يقوي روابط الإنسان مع الناس ويزيد الاحترام والمودة، والتوبة والاستغفار تعيد للإنسان قوته الداخلية وتربطه بخالقه بعد أن تضعف بسبب المعاصي. والعمل الصالح المستمر يجعل الإنسان أقوى أمام كل صعوبة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحمد

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

خالدين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور

كيف ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذب

فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن

أغرقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

ذا من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ

نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون

الْجُنُودِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

0: آمنوا أن
1: أنطعم
0: نطعم من
1: من
0: لو
1: لو
0: يشاء
1: يشاء
0: الله
1: الله
0: أطعمه.
1: أطعمه.
0: قال
1: قال
0: الذين
1: الذين
0: كفروا
1: كفروا
0: للذين
1: للذين
0: آمنوا
1: آمنوا
0: أن
1: أن
0: نطعم
1: نطعم
0: من
1: من
0: لو
1: لو
0: يشاء
1: يشاء
0: الله
1: الله
0: أطعمه
1: أطعمه
0: إن
1: إن
0: أنتم
1: أنتم
0: إلا
1: إلا
0: في
1: في
0: ضلال
1: ضلال
0: مبين.
1: مبين.
0: ويقولون
1: ويقولون
0: متى
1: متى
0: هذا
1: هذا
0: الوعد
1: الوعد

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

0: ثمود
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم.

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

0: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن الآية التي تحمل الرقم 124 من آيات سورة البقرة محتاجة منا إلى وقفات متعددة، وذلك ما نأمله إن شاء الله تعالى. وهذه الآية ابتدأت بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: قد أعربنا هذا الجزء من هذه الآية، وهو قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما.
0: جميل جدا، فماذا بقي عندك من تساؤل حول هذه الجملة؟
1: ما المقصود بقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما؟
0: المقصود بالكلمات ما في هذه الآية قال إني جاعلك للناس إماما. رد إبراهيم أو استفسر ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، ولكن الأولى أن نفسر الكلمات بكل ما أوحى الله لإبراهيم تعميما لا تخصيصا. قال إني جاعلك، أي هذا الخطاب موجه لإبراهيم بشارة من الله له بأن يكون إماما للناس.
2: إماما للناس،
0: نعم،
2: وما اشتقاق هذه الكلمة إماما للناس؟
0: إماما، الإمام هو من يؤتم به ويقتدى، مأخوذ من الأم وهو القصد.
2: القصد؟
0: نعم، تقول أممت كذا أي قصدته، والإمام الذي يقتدى به بأفعاله وأقواله لا شك أنه مقصود.
1: هل تأتي بمعنى التقدم؟
0: طبعا، الإمام المتقدم والإمام القدوة والإمام المهتدى به، ويطلق الإمام على الأمة، وهو كله مأخوذ من الأم وهو القصد، فكأن الإمام مشتق من الأم تشبيها له بالآلة التي يفتح بها الأمر.
2: وما معنى جاعلك يا أستاذنا؟
0: جاعلك أي مصيرك وشارع أن تكون أنت القدوة فيهم، جاعلك للناس إماما، ومقدر أن تكون أنت الإمام، وهذا تفضيل من الله سبحانه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فله في خلقه شؤون.
1: ولكن يا أستاذنا، من هم الناس هؤلاء الذين جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إماما لهم؟
0: جميل جدا، للناس. أولا، الناس الذين هم في زمانه هو إمامهم، إذ هو نبيهم المرسل إليهم، ثم إنما شرعه له وما أمره به من الشرائع كان سنة ماضية إلى يوم القيامة، كالاختتان والاستنجاء والاستحداد وغير ذلك مما هو سنن الفطرة. وكذلك بنى البيت، والبيت بأمر الله سبحانه عن الكعبة بناها إبراهيم، فصارت كعبة مقصودة إلى يوم القيامة. وكذلك ما أكرمه الله به من الشرائع كإكرام الضيف وصلة الأرحام وغير ذلك، كل ذلك أصبح سننا متبعة إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في شأن هذه الأمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك
2: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: وقال في شأن هذا الدين أيضا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فصار ذلك شرعا إلى يوم القيامة للناس كلهم، فهو أبو البشر باعتباره النبي المجدد للشرائع، وابنه إسماعيل، ومن ذريته الأنبياء والمرسلون، فمن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسحاق يعقوب والأسباط وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية؟
0: قال ومن ذريتي،
2: أجل يا أستاذنا.
0: جميل جدا، قال
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: وفاعله
1: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى إبراهيم. قال ومن ذريتي، أي وأتجعل من ذريتي إماما، فهنا محذوف كما قال سبحانه إني جاعلك للناس إماما. قال أتجعل من ذريتي، أو أنت جاعل من ذريتي إماما. ومن ذريتي، من ذريتي،
2: الواو حرف عطف يا أستاذنا.
0: نعم، أي أو تجعل من ذريتي، ف فهو محذوف من ذرية
1: جار ومجرور،
0: من ذرية جار ومجرور، وذرية مضاف
1: والياء مضاف إليه
0: في موضع جر. قال ومن ذريته، ثم جاء الجواب قال لا ينال عهدي الظالمين. قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: وفاعله ضمير مستتر
1: تقديره هو،
0: يعود إلى من؟ إلى الرب، في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إلى رب. قال لا ينال،
1: لا نافية،
0: ينال
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: أين فاعله؟
2: عهدي،
0: عهدي مضاف والياء مضاف إليه، فالضمة هنا مقدرة منع من ظهورها الكسرة التي حدثت من أجل إضافة عهد إلى الياء. ياء المتكلم في موضع جر، لا ينال عهدي الظالمين،
2: مفعول به منصوب بالياء يا أستاذنا، لأنه جمع مذكر سالم.
0: جميل، إذ هو جمع لوصف مذكر عاقل. جميل جدا، لا ينال عهدي الظالمين، هذه الجملة مقول قال، فهي في موضع نصب، وانتهى إعراب الآية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي؟
0: عندما بشره الله تعالى بأن يجعله إماما للناس، أراد الصلاح لذريته، وأراد أن يكون له امتداد في الخير، فسارع إلى دعوة الله سبحانه أن يجعل من ذريته أئمة، فجاءه الجواب لا ينال عهدي الظالمين.
1: إذن فماذا يعني هذا الجواب يا أستاذنا؟
0: يعني أن عهد الله تعالى للأنبياء وللرسل وأن يكونوا أئمة، الناس في هذا العهد أنواع.
2: أنواع؟
0: نعم، منهم من يقبل العهد وهو المستقيم، فهذا يمكن أن يعهد إليه وأن يكون إماما.
1: ومنهم؟
0: ومنهم ظالم لنفسه، ظالم لغيره، فلا يستحق أن ينال عهد الله سبحانه، أو أن يناله عهد الله سبحانه، فالظالم ليس له ولاية على الخلق، وإنما الأئمة المقتدى بهم هم الأئمة المهتدون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل ما تبقى من معاني هذه الآية العظيمة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السكينة جلاء للبصائر، وفي الانقطاع إليه صفاء للسرائر، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخلى في غار حراء بعيدا عن ضجيج أهل مكة ليتلقى أعظم رسالة، فأسس لنا منهج العزلة البناءة والعمل العميق. أيها المستمعون الأكارم، رواد المعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. في حلقتنا الماضية كسرنا قيد التسويف وانطلقنا في الخطوة الأولى، ولكن بمجرد أن جلست لتعمل رن هاتفك، جاءتك رسالة، سمعت خبرا تافها، ناداك صديق لجلسة لغو بلا هدف، فضاعت الساعات وتبخر الحماس. إننا نعيش اليوم في عصر تتنافس فيه كل التطبيقات والشاشات لتشتيت انتباهنا بلا رحمة. المشكلة ليست في أنك كسول، بل في أنك تقاتل التشتت بسلاح ضعيف جدا اسمه قوة الإرادة. إن قوة الإرادة تستنزف وتنفد إذا وضعت كتابك لتذاكر وهاتفك يرن بجوارك، فأنت تلعب لعبة خاسرة مع دماغك الذي يبحث عن نشوة الدوبامين السريع. ما هو الحل إذن يا صادق العزيمة؟ الحل هو هندسة البيئة. لا تحارب المشتتات، بل أعد هندستها لتجعل الوصول إليها صعبا. نحن بحاجة إلى الدخول فيما يسمى العمل العميق. العمل السطحي والرد على الرسائل كل 10 دقائق يصنع أشخاصا عاديين، بينما ساعة واحدة من العمق الصارخ والعزلة التامة تعادل سنة من التشتت. وهنا نحذرك من تعدد المهام. الدماغ البشري لا يستطيع أن يركز بأمرين وينتج فيهما بآن واحد جودة عالية. فانتبه، المشتتات واللغو واللعب الطويل تغذي الهوى وتعمي بصيرة العقل. يا شباب عمان، هل سألتم أنفسكم يوما كيف أنتج علماؤنا الموسوعات الضخمة؟ استمعوا إلى هذا السر من علماء السلف. الخلوة والبعد عن الناس تعين على صفاء الفكر، ولكن هذا ليس المقصود منه العزلة طول الزمن، ولكن العزلة لفترة

0: وجيزة تستطيع أن تنجز فيها علمك أو عملك أو ابتكارك. لا يمكنك أن تقرأ وتكتب وتنتج وأنت في وسط الأسواق، أو تتابع ضجيج الناس وتسمع لأصواتهم المرتفعة. أخي المستمع، أختي المستمعة، كن قاسيا على المشتتات لتكون رحيما بمستقبلك. اقطع حبل الضوضاء بلا رحمة، اغلق إشعارات هاتفك، خصص مكانا لا يدخله أحد وأنت تعمل، وابتعد عن النقاشات الجانبية التي تستنزف روحك بلا طائل. اختفي استراتيجيا لبعض الوقت لتخرج للناس بنسخة فريدة متميزة. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة ونهاية برنامجكم الإذاعي الذي يتناول الوقت، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى نافعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله

0: ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء.

0: وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم

أنتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

0: شائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: محافل العلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له الحمد ما أطل الفجر فأزاح ستار الليالي، ومضت نفوس مسترشدة على سبيل المعالي. ما أعظم ما أحياه ديننا الإسلامي الحنيف من مجالس العلم ومحافله منذ انطلاقتها من بيوت الله، لتتلقى فيها النفوس المعارف المتنوعة التي كانت بداية حلقاتها ملتفة حول كتاب الله، منبع العلوم النافعة ومعين المعارف الرافعة، كانت وما زالت رياضا إيمانية تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. ومن هنا تكتسب المؤتمرات والندوات العلمية أهمية كبرى، إنها امتداد لحلقات العلم التي تحيا بها العقول وتزكو القلوب وتسمو النفوس. إن أهمية هذه المحافل العلمية تكمن في كونها ميادين لتبادل الحكمة وتلاقح العقول وتلاقي الأفكار واجتماع التجارب وتحقيق التكامل المعرفي. فالعلم آصرة جامعة بين أهله، ووشيجة تصل بين حملته، والتقاء أهل العلم والباحثين له إسهامه الكبير في تجلية الحقائق ونبذ الخلافات وبيان الاجتهادات التي تراعي الواقع وتستشرف المستقبل. والتواصل عبر هذه المؤتمرات والندوات العلمية يفتح في أمتنا أبواب الأمل، مؤكدا أن ينابيع العطاء المعرفي متدفقة لا تغيض، وجذوة الإنتاج الفكري متقدة لا تخبو. وهذه المحافل تغني البحوث العلمية وتتيح تفاعلا مثمرا لتجسير الفجوات المعرفية، وتسهم في إقامة شراكات مؤسسية، وما يؤدي لتمكين المجتمعات من وضع معالجات إجرائية للمشكلات وحلول نازعة للأزمات ومقاربات عملية لتجاوز العقبات. وفيها ما يمنح الأمة مرتكزات راسخة تحقق بها الريادة الحضارية والأمن المعرفي. وبمثل هذه اللقاءات العلمية البناءة تظل الأمة بعون الله على استمساك بوعي مستنير وعلى قدرة عالية لتقود واقعها برؤية علمية وأساس إيماني. هو العلم، هو العلم عز لأصحابه، فطوبى وبشرى لطلابه، وفي العلم فخر لمن حازه، وفي العلم مجد لأربابه، ونور العقول ومرقاتها، وحصن متين لأحبابه، وفي العلم ذخر وعون على صعاب الطريق وأوصى به. فهيا بنا لله ربنا على جادة ذوي البصائر ومنار الهداية لكل حائر.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر الإليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته عزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو إن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي، بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الألنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان ووفده المرافق ضيوفا أعزاء على الجمهورية الفرنسية. وعند وصول جلالته أيده الله إلى رواق القصر الجمهوري الفرنسي أدى حرس الشرف التحية العسكرية لعاهل البلاد المفدى، فيما عزفت المقطوعات الموسيقية العسكرية، ثم تفضل جلالته بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الفرنسي، فيما صافح فخامة الرئيس الفرنسي أعضاء الوفد الرسمي الرسمي المرافق لجلالته. عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي، ثم التقطت صورة تذكارية بمناسبة هذه الزيارة. بعدها عقد جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي لقاء ثنائيا جرى خلاله بحث جملة من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة، كما أكد القائدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المصالح المشتركة. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه بمدينة باريس. فقد وقع على اتفاقية تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين بين وزارة الصحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال اللوجستيات والمواني ومترو مسقط بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل الفرنسية، ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري

وترويج الاستثمار والوزارة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية والجاذبية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي نيكولا فورسيه الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية. وفي قطاع الطيران المدني جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الجوي بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومن الجانب الفرنسي معالي فيليب تابرو وزير النقل. كما وقع الجانبان على إعلان نوايا للتعاون في مجال الفضاء بين وزارة الخارجية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي المجال الثقافي جرى التوقيع على إعلان نوايا بشأن بيت فرنسا بين وزارة التراث والسياحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. ووقع عليهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع التعليم وقع على إعلان نوايا بشأن تعليم اللغة الفرنسية، ووقع عليه من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الفرنسي معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وفي قطاع المياه جرى التوقيع على اتفاقية إدارة شبكات المياه في منطقة مسقط الكبرى بين جهاز الاستثمار العماني وشركة نماء لخدمات المياه والمركز الوطني للطاقة من الجانب العماني ومجموعة السويس والشركة الوطنية للتجارة من الجانب الفرنسي. ووقع عليها من الجانب العماني قيس بن محمد الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، وعبد الله بن سالم البادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للطاقة، ومن الجانب الفرنسي كازافي جير الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس، وتوني جورجيو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتجارة. وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية وقع على اتفاقية الشروط الرئيسة لمشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بين مجموعة أسياد ومجموعة CMA CGM الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، ومن الجانب الفرنسي رودلوف سادية الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM. كما جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة IDF لحلول الطاقة الفرنسية. ووقع عليه من الجانب العماني أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون رئيسة التنفيذية لشركة IDF لحلول الطاقة. وفي إطار التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وقع على اتفاقية مشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة IDF الفرنسية. ووقع عليها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومن الجانب الفرنسي بياتريس بوفون الرئيسة التنفيذية لمجموعة IDF لحلول الطاقة. وختمت مراسم التوقيع ببرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن اف لإطلاق برنامج يمكن الشركات الناشئة العمانية من استكشاف الأسواق الفرنسية والأوروبية والتوسع فيها. ووقع على الاتفاقية من الجانب العماني المعتصم بن سالم السريري رئيس مجلس إدارة المحطة 11، ومن الجانب الفرنسي لويك بيراش عميد كلية الدراسات التجارية العليا في باريس، وروكسان فازارا المديرة العامة لستيشن اف. وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي بمدينة باريس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. وأشاد جلالة السلطان يده الله خلال المنتدى بما تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين من نمو وتطور على مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة واعدة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان ومنظمة اتحاد الشركات الفرنسية الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، وشملت

0: مجالات الطاقة والصناعة والسيارات والتعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا والطيران والفضاء والطاقة المتجددة وصناعة العطور. ففي قطاع الفضاء وقع شركة إطلاق العمانية للميناء الفضائي على اتفاقية مع شركة لاتيتود الفرنسية للتعاون في إطلاق الصواريخ الخفيفة من ميناء إطلاق الفضائي في سلطنة عمان، فيما وقعت شركة أمبيسات على مذكرة تفاهم مع شركة تيليسبازيو لتقديم حلول وخدمات لتشغيل المحطات الأرضية للأقمار الصناعية. أما في قطاع الطيران فوقعت شركة العنقاء للفضاء والتكنولوجيا على اتفاقية مع شركة ثالثة الفرنسية كمقاول الرئيس عن الجانب العماني لصالح هيئة الطيران المدني لتوريد وتركيب وتشغيل الجيل الجديد من أنظمة رادارات مراقبة الحركة الجوية. وفي قطاع النقل وقعت مجموعة الحشار على اتفاقية مع مجموعة رينو الفرنسية لتوزيع سيارات رينو في سلطنة عمان، كما أبرمت مجموعة محسن حيدر درويش اتفاقية تجارية مع مجموعة ميشيلان الفرنسية لتوريد الإطارات إلى السوق العمانية. أما في قطاع الطاقة والصناعة فوقعت الشركة الوطنية للطاقة والهندسة على اتفاقية مع مجموعة سيجموكوم الفرنسية لتجميع العدادات الكهربائية الذكية في مدينة الرسيل الصناعية، فيما وقعت شركة الفجر العالمية على اتفاق مع مجموعة سان جوبان الفرنسية لبحث الاستثمار في قطاع الجبس الطبيعي في سلطنة عمان. وشملت الاتفاقيات كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أمواج العمانية وشركة لوريال الفرنسية في مجال صناعة العطور الراقية وتنمية الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات في هذا القطاع. وفي مجالات التعليم والتقنيات الحديثة وقعت شركة غبيراء الدولية على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وشركات فرنسية شملت التعليم الإلكتروني وتطوير المدارس ومنح شهادات الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. وأعلن خلال أعمال المنتدى عن مشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات الذي تم التوقيع على عقده في ديسمبر 2025 بالشراكة بين مجموعة بهوان ومجموعة IDF الفرنسية. كما أعلن عن عقد لتطوير مشروع الأقمار الصناعية بين شركة تقنية الاتصالات الفضائية من سلطنة عمان وشركة إيرباص للدفاع والفضاء استنادا إلى اتفاق موقع عليه مسبقا بين الجانبين. وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن الرعاية السامية التي يحظى بها القطاع الخاص في سلطنة عمان وما يشهده من نمو اقتصادي متسارع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كشريك اقتصادي موثوق به ووجهة جاذبة للاستثمار ووفر بيئة محفزة لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم. وضح سعادته أن حضور جلالة السلطان المعظم يده الله وفخامة الرئيس الفرنسي أعمال منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي يعكس مستوى الاهتمام بدعم مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين ويجسد الدعم المتواصل لمبادرات القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الملتقى تمثل ترجمة عملية لهذا الدعم وتعكس مستوى الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال وتفتح آفاقا أوسع لإقامة شراكات نوعية ومشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء والخدمات. وأشار إلى أن هذه الشراكات ستسهم في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة والخبرات وتعزيز الابتكار واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ويحقق مستهدفات رؤية عمان 2040. وأكد على أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستواصل دورها في تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتوفير المنصات الداعمة لإقامة شراكات تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة. وتجسد مخرجات المنتدى عمق العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وتفتح آفاقا أوسع للتعاون والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. حضر المنتدى الوفد الرسمي والمرافق لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجمهورية الفرنسية. ولدى وصول جلالته إلى مقر المنظمة كان في مقدمة مستقبليه معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، وسعادة السفيرة آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من المسؤولين بالمنظمة، حيث رحبوا بالمقدم السامي لجلالته معربين عن اعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة. عقب ذلك اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على معرض عمان واليونسكو الذي يبرز التعاون الأصيل بين سلطنة عمان والمنظمة وما حققه من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث. بعدها توجه جلالة السلطان إلى القاعة الرئيسة للمنظمة، حيث ألقى معالي الدكتور المدير العام للمنظمة كلمة رحب فيها بجلالة السلطان المعظم، معربا عن بالغ سعادته واعتزازه بزيارة جلالته للمنظمة، وأشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تطلع به سلطنة عمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب. عقب ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عزه الله بإلقاء كلمة سامية فيما يأتي نصها:
1: معالي الدكتور المدير العام لليونسكو، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتوجه إليكم بخالص الشكر لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وما عبر عنه معالي الدكتور مدير عام المنظمة في كلمته من مشاعر طيبة تنم عن عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان ومنظمة اليونسكو. وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن نكون اليوم في رحاب هذه المنظمة العريقة التي شكلت عبر تاريخها الطويل أحد أهم أعمدة السلام العالمي وبناء الجسور بين الثقافات، انطلاقا من رسالتها القائمة على خدمة الإنسانية جمعاء في مجالات العمل المختلفة التي تطلع بها. تأتي زيارتنا هذه تجسيداً للنهج الثابت لسلطنة عمان في دعم المنظومة الدولية وتفعيل دور المنظمة في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وتأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها. تواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى هذه المنظمة في عام 1972، انطلاقا من إيمانها بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل، وقد تجلى ذلك من خلال حفاظ بلادنا على إرثها الحضاري وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي وعدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العمانية في برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالميا، بما يعكس إسهام الحضارة العمانية في مسيرة الإنسانية. وتجسيداً لاهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسراً للحوار والتفاهم بين الشعوب، نعلن اليوم إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي التي تسهم في تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئة الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى استمرارنا في دعم جهود صون البيئة والبحث العلمي وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو، كما نؤكد الدور المحوري لليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التعليم الجيد والشامل بما يمكن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية وترسيخ قيم الحوار والتفاهم وتشجيع مبادراتهم الإبداعية وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة تتناغم سياسات سلطنة عمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي، ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً. وتؤمن سلطنة عمان بأن مواجهة التغير المناخي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولاً مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وانطلاقاً من هذا النهج، تواصل بلادنا جهودها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة. إن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومن هذا المنطلق، يكتسب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر والتسامح معه والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار أهمية محورية بوصفه المسار الأمثل نحو بناء عالم أكثر استقراراً وإنسانية تسوده العدالة ويزدهر فيه التعايش وتترسخ فيه قيم السلام المستدام. وإذ نتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مسار تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، لنثمن ما تقوم به من جهود متواصلة في دعم أولوياتها الجوهرية التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددين التأكيد على التزام سلطنة عمان الراسخ بدعم رسالة منظمة اليونسكو السامية التي تنسجم مع رؤية عمان 2040، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز دور المنظمة المحوري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وتعزيز قيم التسامح والتفاهم ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازناً وعدلاً واستقراراً، معربين عن اعتزازنا بهذه المنظمة الدولية العريقة، موجهين الشكر لمعالي الدكتور مدير عام المنظمة والقائمين عليها على جهودهم في خدمة الإنسانية، آملين للمنظمة دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها ومواصلة إسهاماتها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاً.
0: بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمنظمة، معبرا عن شكره البالغ على ما تبذله المنظمة من جهود بارزة في ترسيخ قيم التربية ودعم التعليم وصون التراث الثقافي العالمي. وفي الختام، قدمت هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تفضل جلالته عزه الله بتقديم هدية تذكارية للمنظمة عبارة عن مجسم لسفينة شباب عمان. تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مأدبة غداء رسمية مساء اليوم في قصر الإليزية بمدينة باريس. حضر المأدبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الفرنسيين. هذا وأجريت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. ولدى مغادرة الموكب المقل جلالة السلطان يده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته عزه الله ساحة القصر، كان في استقباله معالي نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول لويك ميزون المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. تحرسه عناية الرحمن. غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم الجمهورية الفرنسية الصديقة متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم معالي نيكولا فورسيه وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية وسعادة السفيرة آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء من سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الفرنسي معربا خلالها عن بالغ تقديره لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب الفرنسي الصديق دوام التقدم والرخاء. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وزيارة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الانتاجية في كلا البلدين وتحقيقها من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030 في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وفيما يأتي نص البيان: في 28 من يونيو 2026 قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتعكس هذه الزيارة الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا العلاقات الثنائية طويلة الأمد والقائمة على الثقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية والتي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما افتتحت القنصلية الفرنسية في مسقط عام 1894. وعقد جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات رسمية أشادا خلالها بتكثيف الاتصالات الثنائية خلال العام الماضي على جميع المستويات، وأكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكاتهما الثنائية الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل في مجموعة متنوعة من المجالات، ورحبا بالنتائج الإيجابية للحوار الاستراتيجي الأول الذي عقد في باريس في 14 من إبريل 2026، وكذلك الزيارات الوزارية الأخيرة بما في ذلك زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية إلى مسقط في الأول من مايو، وأسفرت عن تقدم ملموس في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية. وافتتح جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي المنتدى الاقتصادي الفرنسي العماني الذي جمع أكثر من 60 شركة عمانية وفرنسية، وأسهم هذا الحدث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأدى إلى التوقيع على عقود اقتصادية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء. وأشاد الجانبان بديناميكية العلاقات الاقتصادية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في توسيعها بشكل أكبر من خلال تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل التدفقات التجارية بين سلطنة عمان وفرنسا، كما جددا التزامهما المشترك بتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المتبادل استنادا إلى الحضور طويل الأمد للشركات الفرنسية في سلطنة عمان. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين مشددين على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الانتاجية في كلا البلدين، وسيتم تحقيق ذلك من خلال فرص الشراكة التي توفرها رؤية عمان 2040 وفرنسا 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والبنية الأساسية البحرية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والنقل والسياحة والثقافة وصناعة الفضاء. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، واتفقا على الاستفادة منها كأداة تنفيذية رئيسة لترجمة هذه الطموحات إلى واقع وتسهيل التدفقات الاستثمارية الملموسة. كما أكد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي مجددا على التزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية للطيران المدني والفضاء، ولهذه الغاية شددا على أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون فني بين هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والمديرية العامة الفرنسية للطيران المدني، ورسالة نوايا ومذكرة تفاهم بشأن النقل بما في ذلك التعاون في النقل الحضري وأنظمة المترو. كما ترحب فرنسا بالشراكة القائمة بين سلطنة عمان وشركة أيرباص لبناء أول قمر صناعي لسلطنة عمان، وبالشراكة بين مجموعة CMA CGM ومجموعة أسيا الأسياد لتوسيع ودمج شبكاتها اللوجستية حول موانئ سلطنة عمان، وبالشراكة الموقع عليها أخيرا بين سلطنة عمان وشركة سويز لإدارة المياه في منطقة مسقط الكبرى، وأول إنجاز تحقق بين شركة EDF وسلطنة عمان في تطوير قدرات التخزين الكهرومائي بالضخ في سلطنة عمان. وأشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، وأكدا على التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العمانية الفرنسية. ورحب في هذا الصدد بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية والعلمية والأكاديمية، بما في ذلك تنقل الطلبة والباحثين وعلم الآثار والمتاحف والصحة. وعلى صعيد التعاون التعليمي، اتفق الجانبان على بذل الجهود لزيادة تسجيل جميع الطلبة الذين يستوفون شروط القبول في المدرسة الفرنسية الدولية بمسقط وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة التعليم في سلطنة عمان. كما شدد على أهمية زيادة تنقل الطلبة إلى فرنسا في إطار مشروعات التعاون الأكاديمي المشتركة، بما في ذلك إنشاء آلية ممولة بشكل مشترك تضم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من البلدين، وتعزيز مشروعات البحث التعاوني وتطوير برامج الدرجات المزدوجة وتوسيع برامج المنح الدراسية القائمة للطلبة العمانيين الذين يتابعون دراسات قصيرة وطويلة الأجل في فرنسا، بما يتماشى مع أولويات رؤية عمان 2040. وأبرز أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في سلطنة عمان من خلال توسيع البرنامج التجريبي للغة الفرنسية في المدارس الحكومية العمانية والتطوير المهني لمعلمي اللغة الفرنسية العمانيين، وتشجيع الترجمة الأدبية والأكاديمية كوسيلة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. كما رحب بالشراكة الطويلة الأمد بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمركز العماني الفرنسي في مسقط، مما يعزز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ونوه بمساهمة المركز في تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العمانية وتوفير فرص التدريب اللغوي وتنظيم مبادرات تنقل الطلبة، بما في ذلك البرنامج الصيفي السنوي في فرنسا للطلبة العمانيين. وفي قطاع المتاحف، اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بقطاع المتاحف ومواصلة الجهود المشتركة لافتتاح المتحف العماني الفرنسي بيت فرنسا الذي يبرز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين. وفي قطاع الآثار، اتفق الجانبان على التعاون المشترك في البحث العلمي وتعزيز مخرجاته من خلال المنشورات الأكاديمية في كل من فرنسا وسلطنة عمان. وفيما يتصل بالتعاون العلمي، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العلمي في مجال العلوم الإنسانية من خلال أنشطة مكتب المركز الفرنسي للبحث العلمي في شبه الجزيرة العربية في سلطنة عمان. وناقش جلالة السلطان وفخامة الرئيس الفرنسي التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، مشيدين بجودة التعاون العسكري الثنائي، لا سيما دمج المعدات الفرنسية ضمن القوات المسلحة العمانية، بالإضافة إلى إجراء مناورات مشتركة منتظمة لكافة القوات وزيارات السفن الحربية الفرنسية إلى مختلف المواني في سلطنة عمان. وشدد على التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسة، لا سيما الأمن البحري ومكافحة الاتجار غير المشروع، وانطلاقا من التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة، بما في ذلك من خلال الانتشارات البحرية متعددة الجنسيات. التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات البحرية والمراقبة البحرية وحماية طرق التجارة، واتفق على استكمال العمل الذي بدأ في عام 2022 بشأن اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية والمحمية بصورة متبادلة في مجال الدفاع. كما اتفق على استكمال الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات بين إدارتي الاستخبارات العسكرية في البلدين. وفيما يتصل بالوضع الإقليمي والدولي، أكد القائدان مجددا على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تأمين الطرق البحرية. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالتعددية الدولية، كما أكد على التزامهما بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي. وعلى وجه الخصوص، جدد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لا تزال تشكل الإطار القانوني الناظم لمجالات البحر، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لحل الأزمة في المنطقة، وأشاد بالدور البناء الذي يطلع به البلدان في هذا الصدد، وأكدا على الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. كما رحب بمذكرة التفاهم المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران ودعمهما للمفاوضات الجارية الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. ورحبت فرنسا بوساطة سلطان سلطنة عمان في الملف النووي، وكذلك بجهود سلطنة عمان الرامية إلى حل الأزمة في مضيق هرمز، فيما ترحب سلطنة عمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجانبان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأكدا مجددا التزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقا لقانون البحار. واتفق الطرفان على العمل بصورة تعاونية مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حرية الملاحة مستقبلا. وأعاد الجانبان التأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني تستند إلى المرجعيات المتفق عليها دوليا. كما أكدا في هذا الصدد على دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ إعلان نيويورك الخاص بتنفيذ حل الدولتين الذي أيدته 142 دولة في عام 2025، والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803 بالكامل، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار بحسن نية ومن دون تأخير. وجدد الطرفان دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، واتفقا كذلك على الأهمية الكبرى لدعم جميع الجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق حل شامل وجامع للأزمة اليمنية. كما أقر بالأهمية الاستراتيجية لاستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة للاقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من أهمية لحرية الملاحة باعتبارها متطلبا دوليا. وأعرب الجانبان عن دعمهما للجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد مجددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وأعربت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية عن إيمانهم الراسخ بأن روابطهما التاريخية والتزامهما المشترك بالقانون الدولي والحوار البناء بينهما يوفر أساسا متينا لشراكة طموحة ودائمة ومعززة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى فرنسا. كما وجه جلالته دعوة إلى الرئيس ماكرون لزيارة سلطنة عمان. التقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اليوم في قصر الإليزية بباريس بمعالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية في إطار الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تطويره وتعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات قيادتي البلدين الصديقين نحو مزيد من التعاون والتنسيق. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم سعادة السفيرة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي أمين عام مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط الخطة السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026. وناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع ومرتكزات الخطة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكة مع مختلف القطاعات وموائمة البرامج والمبادرات الاجتماعية مع الأولويات الوطنية والخطط التنموية وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي. كما استعرض الاجتماع الإطار التنظيمي لحوكمة صلاحية بلدية مسقط بما يعزز كفاءة التنظيم العمراني والمحافظة على الطابع السكني للأحياء وفي حماية البيئة السكنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة الأنشطة التجارية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يستعرضان خلال لقاء ثنائي بقصر إليزيه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ويؤكدان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالته وحفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في قصر الإليزيه، كما يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال العماني الفرنسي. جلالته عزه الله يؤكد في كلمة سامية بمنظمة اليونسكو أن إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد اهتمام سلطنة عمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب.
مراسم استقبال الرسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الأنفاليد في باريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته حفظه الله للجمهورية الفرنسية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني: حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث: حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع: حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس: حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس: حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع: حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية.

0: والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن إبراهيم عليه السلام يصف الله عز وجل في قوله تعالى على لسان إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ذكرنا ونحن نتدبر الآيات الأولى في هذا المشهد وما ذكره علماء التفسير من قول الله تبارك وتعالى عندما قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أنهم كرروا كلمة نعبد. يعني كان الأصل لما يقول لهم إبراهيم عليه السلام: ما تعبدون؟ يقولون: قالوا أصناما، لكن كرروا كلمة نعبد، نعبد أصناما. ثم ذكروا الظلول، قال: فنظل لها عاكفين، فذكروا هذا الاعتكاف. وهذا وذكرنا أيضا التنوين الذي في معناه التفخيم عندما قالوا أصناما، فإذا هم يفاخرون بهذه الأصنام. فنجد أن إبراهيم عليه السلام يصف الله عز وجل الآن هنا وينسب هذه الأمور إليه في صورة المقر المعترف بفضل الله عليه، ذاكرا نعم الله عز وجل عليه: الذي خلقني، خلقني، شوف نسب الأمر إليه، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، الأصل ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، الأصل يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، الأصل يحييني. قد ذكرنا أن الياء نسبة هنا لم تذكر لأجل مراعاة خواتيم الآيات، أنها في هذا المشهد وفي هذه السورة تختم بالنون والميم كما ذكرنا في تعبدون وعاكفين وتدعون ويضرون ويفعلون وتعبدون والأقدمون. فإذا هنا أيضا يذكر هذا، وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي ونحن ننظر في إبراهيم عليه السلام ذلك النبي العظيم، وكيف أنه يذكر فضل الله عليه. دائما أيها الإخوة والأخوات نذكر النعم، لأن ذكر النعم يقوي الإيمان، يقوي اليقين، يجعل هذا الإنسان يستحي من المعصية. إذا أراد أن يفعل المعصية يستحي من الله عز وجل: كيف الله عز وجل يعطيني هذا المال فأستغله وأستعمله في معصية الله؟ كيف الله عز وجل يعطيني هذا الجمال، يعطي امرأة جميلة فتستغل هذا الجمال في معصية الله بينما هي مأمورة بالحشمة والعفاف؟ كيف إنسان يرزق نعمة العين والنظر والرؤية ويستغل هذه النعمة في معصية الله عز وجل؟ كيف إنسان يرزق نعمة الفصاحة والكلام والبيان ويستغل هذه النعمة في الغيبة والنميمة والفحش من القول والأيمان الفاجرة والاستهزاء بالناس؟ كيف هذا الإنسان يرزق القرابة والأهل ويستغل هذا في الخصام والخلاف وإثارة الخلاف ما بين الأقارب، بينما كان الأصل أن يستفيد من ذلك في طاعة الله عز وجل، في محبتهم، في ألفتهم، في التقريب بينهم؟ فإذا ننظر في إبراهيم هذا النبي العظيم وهو ينسب هذه النعم إليه: الذي خلقني فهو يهدين. وقضية الخلق وغواية الناس فيها عندما يظنون أن الخلق إنما كان بفعل الطبيعة، أو كان هذا الخلق من خلال تطور الذي كان في المخلوقات السابقة التي كانت قبل الإنسان. وهنا ينسب إبراهيم عليه السلام هذا الخلق لله عز وجل، ويقول وينسب ذلك إليه: أنا خلقني الله الذي خلقني فهو يهدين. فإذا كان هو الذي خلقني فهو إذن الذي سيهديني، وهو الذي سيطعمني، وهو الذي سيسقيني، وهو الذي سيشفين، وهكذا. ثم سنجد ربط إبراهيم عليه السلام هذه الأمور بالآخرة: والذي يميتني ثم يحيين. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن هذا الموضع في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع آية كريمة ومع كلمة ورد ذكرها في القرآن الكريم، ألا وهي كلمة الوتين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ثم لقطعنا منه الوتين. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تتحدث عن جزاء الظالمين والمستهينين بحدود الله، وما نريد أن نركز عليه اليوم هو كلمة الوتين، فهي تحمل في معناها أعظم العبر. فالوتين لغة هو الحبل أو الوتر، وما هو إلا رمز للرباط الذي يجمع الإنسان بنفسه وروحه وعقله وقلبه بالله. فمن قطع الله عنه الوتين فقد الأساس الذي تقوم عليه حياته، ولم يعد قادرا على مواجهة تحديات الحياة، سواء أكانت دنيوية أو أخروية. والوتين في هذه الآية يذكرنا بأن القوة الحقيقية للإنسان ليست في المال أو الجاه أو السلطة، بل في الروابط الروحية والأوتار التي تحمي القلب وتربطه بربه. فالإنسان الذي يترك قلبه بلا وتر يقطع نفسه عن القوة، ويصبح ضعيفا عاجزا أمام مصيره. والوتين الروحي هو الرباط بين الإنسان وربه، وهو ما يشعره بالطمأنينة والصبر، ويعينه على الطاعة والعمل الصالح. والوتين النفسي هو اتساق القلب والعقل، فإذا ضعفت أوتار الروح اختل التوازن النفسي، وسهل الانغماس في المعاصي والوساوس. والوتين الاجتماعي هو روابط الإنسان بالناس، فالظلم والخيانة وكسر الأمانة يقطع هذه الأوتار، ويجعل الإنسان ضعيفاً أمام مجتمعه وعلاقاته. وقال الله سبحانه: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذنوب والمعاصي تضعف القلوب وتقطع الروابط التي تربط الإنسان بنفسه وبالآخرين وبربه. ولذلك كان التحذير القرآني شديدا في هذه الآية: فمن فقد أوتاره الروحية والخلقية والاجتماعية يصبح عرضة للتيه والضياع سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعلينا أن نأخذ العبرة ونعيد النظر في أنفسنا: هل أوتارنا الروحية قوية؟ هل قلوبنا متصلة بربنا؟ أم أننا فرطنا في الرباط الذي يجعلنا صامدين في وجه المعاصي والفتن؟ فالوقاية من فقدان الوتين تبدأ بالصلاة والذكر. فالصلاة هي وتر القلب الأول الذي يربط الإنسان بربه ويمنحه الطمأنينة، والذكر والدعاء يزيد الإنسان قوة وصلابة، والصدق والإحسان يقوي روابط الإنسان مع الناس ويزيد الاحترام والمودة، والتوبة والاستغفار تعيد للإنسان قوته الداخلية وتربطه بخالقه بعد أن تضعف بسبب المعاصي. والعمل الصالح المستمر يجعل الإنسان أقوى أمام كل صعوبة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. يتواصل الحديث أستاذنا مع محور آخر من المحاور التي نناقشها في هذا البرنامج الشائق أستاذنا الفاضل. اليوم ننتقل بالحديث عن موضوع كذلك جميل، هو سبل طريق السعادة أستاذنا. بلا شك أن السعادة في الإسلام هي طمأنينة القلب وانشراح الصدر والرضا بما قضى الله. تتحقق هذه السعادة من خلال منهج شامل يربط العبد بخالقه وينظم علاقته بمن حوله. بداية أستاذنا نتكلم عن الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع أو في هذا الجانب أستاذنا.
2: نعم، موضوع جدا جميل وشيق. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يعني بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي طريق إلى السعادة والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل في علاه عندما يتحدث عن السعادة الدنيوية المرتبطة بالإيمان والأعمال الصالحة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول أيضا في كتابه العظيم: وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
1: نعم.
2: ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول أيضا جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: نعم.
2: ويقول أيضا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقول كذلك في محكم كتابه العظيم: لا خير في كثير من نجواهم
1: إلا من
2: أمر بصدقة أو معروف
1: أو
2: إصلاح بين الناس.
1: نعم.
2: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل هذه الآيات تتحدث عن سبل النجاح وسبل النجاة وسبل السعادة الدنيوية والأخروية. ونحن دائما عندما نذكر هذه الآيات لا نذكرها على سبيل الحصر، وإنما للمثال وللتقريب والتفهيم، وحتى أن المستمع يبحث بنفسه بعد ذلك عن جملة من الآيات التي تشبه هذه الآيات حتى يجعلها منهاج حياة وطريق سعادة دنيوية وأخروية.
1: جميل أستاذنا. كذلك الجميل في الدين أن يجمع بين السعادة الدنيوية والأخروية، يعني سعادة الدنيا هي طريق إلى سعادة الآخرة أستاذنا الفاضل.
2: نعم، لأن الدنيا هي صورة مصغرة للآخرة.
1: نعم.
2: وهي مزرعة ممتدة إلى الآخرة، لذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، في الحياة الدنيا طبعا، فلنحيينه حياة طيبة.
1: نعم.
2: هانئة في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. والعكس أيضا، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي آية أخرى: إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فدائما الإنسان الذي ينسى والذي يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن زرع المعروف في هذه الحياة الدنيا لا بد أنه سينسى يوم القيامة.
1: نعم.
2: لن يترك له يعني أجر ولن يترك له جزاء، سيكون جزاؤه النار. وأما من يعمل الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يوم القيامة لن ينسى، سيجزى ذلك الأجر بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا: لكل درجات مما عملوا.
1: نعم أستاذنا، الله سبحانه وتعالى حتى ذكر لفظ السعادة باللفظ في يوم القيامة عندما قال: فمنهم شقي ومنهم سعيد،
2: يعني
1: بين الشقايا والسعادة
2: فريقين. نعم، فريق من هو شقي وفريق.
1: نعم.
2: من هو سعيد، وكل ذلك يترتب عليه العمل في الحياة الدنيا.
1: نعم.
2: من عمل صالحا فإنه سيجازى وسيلقى صالحا يوم القيامة، ومن عمل سيئا فإنه سيعامل معاملة سيئة هناك يوم القيامة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نكتب هذه يعني الآية بماء الذهب ونعتبرها أيضا يعني طرق من طرق السعادة التي تنجي الإنسان في الدنيا والآخرة.
1: كان الإنسان هو الذي يحدد مصيره يوم الآخرة.
2: نعم.
1: نعم، بيده يحدد مصيره.
2: يستطيع.
1: نعم.
2: أن يحدد مصيره، ولكن يبقى الأمر أمر الله. يوم القيامة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لكن الإنسان يعمل بالأسباب في هذه الحياة الدنيا، يعمل عمل أهل الصلاح ولا يعمل عمل أهل الفساد، يسير على الفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا حتى يسعد ويتوفق في الدار الآخرة.
1: لا شك أستاذنا الفاضل أن للسنة النبوية كذلك وقفة مع هذا الموضوع، مع موضوع طريق السعادة. هل لك أن تورد لنا بعض الأحاديث النبوية التي ربما أشارت إلى هذا الجانب؟
2: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن كله له خير.
1: نعم.
2: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
1: نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، واجدا لقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذه الأحاديث تبين على أن الإنسان لا بد أن يكون صبورا شكورا ذاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن ذكر النعم وشكر النعم والصبر على البلاء والصبر على المصائب مما يعين الإنسان على السعادة الدنيوية والأخروية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، دائما معية الله سبحانه وتعالى مع الذين يصبرون على ما يصيبهم من سراء وضراء في هذه الحياة الدنيا.
1: وترى نفوسهم مطمئنة دائما، يعني في سواء في سراء أو ضراء. وكم من كثير نرى كثير من الناس الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بشيء من البلاء، بنقص من الأموال، الأنفس أو الثمرات، شيء في جانب معين، ولكن فوق ذلك تراهم مطمئنين مرتاحين، لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه
2: نعم
1: وتعالى.
2: نعم، فهم هذه النصوص والسير نعم. عليها وفي سبيلها هو مفتاح وسبيل من سبل السعادة الدنيوية والأخروية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: ونحن نتكلم أستاذنا الفاضل عن طريق السعادة، لقد أدركنا الوقت، لعلنا نكمل الحديث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم.
2: لا شك إن شاء الله إذا كان الوقت قد انتهى فإننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنواصل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول عوارض الفم، معنى بعضهم عبر عنها بالعوارض القولية وبعضهم عبر عنها بيش بعوارض الفم، لأنها أشمل يعني شيء هناك عوارض لكن غير قولي، مثل النفخ ما كذاك، مثل الضحك ما كذاك.
5: نعم
3: زين. كان في الدرس الماضي حول الضحك في الصلاة، من منكم ذكر كلام الإمام نور الدين في الجوهر في الضحك؟ فضل.
6: نوعان فمنه يعقض صلاته وطهره إذ يعرض،
7: ويسمعن صوته والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر.
3: أحسن، شكرا شكرا. من يذكر كلام الشيخ الصايغي؟
8: نعم
3: فضل مرة.
7: والضحك فيها ناقض الطهارة.
3: نعم.
7: مع الصلاة فافهم الإشارة.
3: نعم.
7: هذا إذا ما قهقه المصلي.
3: نعم.
7: إن قلت ما تفسيره أبلي.
3: أبلي. نعم.
7: فهو الذي يهتز منه البدن.
3: نعم.
7: والصوت يعلو قد عداك اللحن.
3: نحن أحسن شكرا. من يأتي كلام صعيب المحل؟
8: نعم.
3: غيرك. نعم.
9: قال سعيد بن محرز: من كشر في الصلاة انتقضت صلاته.
3: نعم.
9: ومن قهقها انتقض وضوءه وصلاته.
3: انتقض وضوءه
9: وصلاته.
3: أحسن شكرا. طيب كلام الشيخ سالمي وكلام الشيخ صايغ وكلام سعيد بن محرز، يعني هل هناك فرق بين هذه الآثار؟ لا، ما في فرق. هذا أن الضحك إذا كان قهقها ينقض الصلاة والوضوء، ما كذاك؟ والضحك في الصلاة إذا كان غير قهقها هو ناقض للصلاة، ما كذاك شيء دون الوضوء. أنا فيك في الآثار الثلاثة، ما كذاك؟ طيب هل من قائل بأن الضحك إذا كان غير قهقها هو غير ناقض للصلاة؟ هل يقول؟
8: نعم.
3: من يقول بهذا القول؟ لمن يقول؟
8: نعم. موسى بن علي.
3: أحسنت. طيب القهقها متفق على القول بأنها تنقض الوضوء والصلاة ولا لا؟
8: نعم.
3: خلال قيل تنقض الصلاة والوضوء معا، وقيل إيش؟
8: تنقض
3: الصلاة فقط، ما فيها شيء؟ طيب زين بارك الله فيكم. ذكرنا معكم يعني لكم حال إني ذكرنا معكم إني تنبيه، وذكرنا معكم سرعنا

0: لا كونه تكلما أو منه،
1: نعم.
0: لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف.
1: تعرف ايش معنى الابيات؟ احنا نقول ما كذاك،
0: نعم،
1: سواء كان عمد او خطا.
0: خطأ،
1: ما كذاك؟
0: نعم
1: نعم. ولو لاخراج القشاع، ما كذاك؟
0: نعم.
1: طيب لاي شيء ناقض الصلاة؟ لانه
0: اعتبر من الكلام،
1: لانه ايش؟ لانه منهي عنه، لانه منهي عنه. من يذكر حديث فيه نهي عن نقض الصلاة؟ تفضل.
2: عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب.
1: الشراب، نعم. طيب زين، من يذكر كلام الشيخ الصايغي في النفخ الصلاة؟ نعم.
3: النفخ عمد ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام فاستمع مقالي.
1: علّم بأنه من الكلام، لا؟
3: نعم.
1: من يقول الحديث؟
3: نعم.
1: طبعا.
3: عن أم سلمة قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهم يقال له رباح، وهو يصلي فنفخ في سجوده، فقال له: يا رباح لا تنفخ، إنما النفخ فقد تكلم. رواه النسائي.
1: وكذلك روي عن ابن عباس وابي هريرة أنهما قال: النفخ في الصلاة كلام، أنت تقول فلا تنفخ. لأي شيء؟ لأصل أن أن أن أن الفعل إذا كان عينه أو لام وحرف حلق يكون مفتوح العين، كيف تقول فلا تنفخ؟ لا تنفخ مثلا، لأي شيء؟ لأن هذا جعلك الحال على هذا. ممكن تذكر آية تبين ما تقول؟ من يكون بك آية من سورة الكهف؟ أها، قال انفخوا. إيش الآية هي؟ قال انفخوا. لو كان ينفخوا بقومه بيكون انفخوا، لأن الفعل الأمر فعل المضارع، افتح يفتحوا، ما في أكيد زين. انفخوا. من يكون بك الآية؟
3: نعم. فلما ساوى بين الصدفين قال انفخوا.
1: أحسن، شكرا. طيب. النفخ عمدا ناقض الصلاة زين أو خطأ صح عن الثقات، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام فاستمع مقال. نعم. فائدة ثانية: وإن يكن لحياه قد تقعقع في حالة التثاوب اللذ وقع، فها هنا الفساد فيها اطبح، وهكذا تفسد إن تنحنح. مرة: وإن يكون لحياه قد تقعقع، وإن يكون لحياه قد تقعقع في حالة التثاؤب الذي وقع، فها هنا الفساد فيها اتضح، وهكذا تفسد إن تنحنح. هل يذكر إذا تقعقع لحياه عند التثاؤب كما تسمع كثير من الناس عندما يتثاب هذا الحال تسمع قعقعة اللحيين، ما يقول تقعقع اللحيين إيش؟ تسمع كثير وهم يصلون. ولذلك مأمور الإنسان مأمور عند التثاب إيش؟ بأن يكبم ما استطاع، ولو أنه يرفع يده ويكبم، يعني يكبم فاه بيده اليسرى حتى إيش؟ حتى ما يخرج الصوت، يستعين بذلك. طيب، ويكون لحياه قد تقعقع. طيب، في الصلاة، فما حكم الصلاة؟ في حالة التثاؤب الذي وقع، فها هنا الفساد فيها، فهموا؟ في الصلاة، فها هنا الفساد فيها اتضح، وهكذا تفسد إن تنحنح. لكن إذا كان إذا تنحنح من لشيء شجاه في حلقه ما استطاع يقرأ أو تأخذ عليه القراءة، فيستعين بذلك التنحنح حتى يزول ما شجاه في حلقه، فلا بأس عليه. أما إذا كان غير ذلك هذا يقول: وهكذا تفسد إن تنحنح. وتقدم معكم في التنبيه أن إيش ألحق بعضهم إيش بالكلام إيش ما الأشياء ذكر.

0: من هيش تنحنح ياكي واضحة وين يكون لحياه قد تقعقع فها هنا الفساد فيها نعم وين يكون لحياه قد تقعقع في حالة التثاوب الذي وقع فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح قلبتين تفضل
1: وإن يكن لحياه قد تقعقع في حالة التثاوب الذي وقع فها هنا الفساد فيها اتضح وهكذا تفسد إن تنحنح
0: أحسن شكرا أحسن. طيب الفائدة ثالثة ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها يكون بين سرها والجهر يكون بين سرها والجهر نشير للآية ما كذاك تقلبتين ولا تخافتن
1: نعم ولا تخافتن في الصلاة
0: بالصلاة
1: ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر
0: نشيل الآية إيش الآية اللي نشيلها نعم
2: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
0: أحسنت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يذكر معنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت أن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات إيش معناه ذكر معناه لا تتركها حياء لا تتركها أي لا تترك الصلاة معناه لا تتركها حياء ولا تكون مصليا رياء إيش معنى لا تترك الصلاة حياء من الناس ولا تصلي أيضا لأجله إيش الرياء مثلا واحد معتاد يصلي ورد مثلا يصلي صلاة الضحى مثلا أو يصلي قيام الليل أو يصلي سنة الزوال كان عنده ناس وترك هذه السنة التي اعتاد أن يأتي بها حياء منهم فمعتاد مثلا يذهب إلى المسجد ويصلي جماعة وترك صلاة جماعة حياء ممن عنده من الناس ما يصلي جماعة بأي شيء يترك حياء هل يجوز؟ لا ولا تكون مصليا الرياء صلي وتكون عملك إيش لله سبحانه وتعالى ما يكون تصلي لأجل النفس لأجل الرياء لأن الرياء على كل حال أمر خطير مفسد للأعمال الرياء يفسد العمل كما يفسده الشرك وكذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكذلك من عمل عملا يشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء
3: عن الشرك
0: هذا معناه لا تتركها حياء من لا تترك الصلاة حياء من الناس ولا تصلي لأجل الرياء وإنما تكون صلاتك لله سبحانه وتعالى واضح؟ طيب هذا قول ذكر قول آخر معناه ولا تجهر بالصلاة ولا تخاف بها وقيل ذاك في صلاة الأجر في صلاة النفل في صلاة الأجر في صلاة النفل وقيل ذلك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر ماذا تلك الحالين تسر بالقراءة أو تجهر جهرا كثير لا توسط ما بين إيش ما بين الجهر وما بين السر وخاصة إذا كان ما حد عندك ما تؤذي أحد ما حد عندك براها ما تشغل حد عن صلاتي كان في المسجد أو في البيت وما يكون أيضا تؤذي الآخرين إذا كان نايمين لا بأس أن تجهر

0: هو صلاة النافلة يجوز أن تجهر بها ويجوز أن تأتي بها سرا ويأتي بها جهرا وكذلك. لكن إذا كان عندك حد هناك تخاف أن يشتغل عن صلاته ما تجهر توسط حتى يكون تأتي بها ما بين السر وما بين الجهر. سمعت؟ واضح ولا واضح؟ لأن الجهر بقراءة القرآن والناس يصلون في المسجد هذا يشغلهم عن صلاتهم، أليس كذلك؟ وذلك ورد النهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فوجد الناس يصلون وقد عادت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم. فإيش الخلاصة؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها. قيل معناه لا تترك الصلاة حيان ولا تصلي إياه، وقيل معناه توسط ما بين هيش ما بين المقصود بالصلاة هيش صلاة النفل، توسط ما بين هيش الجهر وما بين السر. لكن نحن نبهناك قلنا مثلا ولد نهي إن الإنسان ليس له أن يجهر بالقرآن والناس يصلون حتى لا يشغلهم عن صلاتهم، ولا يجهر بعضكم على بعض من القرآن فيشغلهم عن صلاتهم. سمعتم؟
1: نعم.
0: زين. فأخذنا معكم كم فائدة؟
1: ثلاث
0: فوائد. إن شاء الله لكم البقية فوائد غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم، سدد أخطاءكم. لكن ذكر حالي إن لابد تكون تراجع الدروس تراجعوها
1: إن شاء الله.
0: سنسألكم عنها غدا إن شاء الله. زين؟ كل واحد يكون مستعد بأن يجيب إذا سئل عن أي سؤال من الدروس الماضية. سمعتم؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد،

إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم

ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله

آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء

يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي

ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا
نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري

قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون

منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.

0: فاصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يعمرون الأرض بحسن سيرتهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور الهدى، وحيا بلطفه من يخطون في سفر الأرض مأثرة لا تمحى. تستشعر النفوس المؤمنة أن خطواتها في هذه الحياة تتجاوز حدود الزمان والمكان، موقنة أنها تترك آثارا منقوشة في الأرض أينما يممت وجهها وحطت رحالها. فهذه الأرض كالسجل الأمين في سطوره حقيقة سعي الإنسان، هي صعيد شاهد بعدل يوم تجلى الحقائق وتبدى الضمائر فلا تخفى خافية، يومئذ تحدث أخبارها. إن هؤلاء البررة الذين يعمرون هذه الأرض بحسن سيرتهم وجميل آثارهم ونقاء طواياهم وصالحات أعمالهم إنما يجعلون من الأماكن شهود صدق تزدهي بقدومهم وتزدان بحضورهم وتفخر بمرورهم وتشرف بخطاهم، مواضع من الأرض تبقى شاهدة على سجدة لله أو تلاوة لكتابه أو كلمة طيبة أو سعي حميد أو موقف نبيل أو عمل محمود أو خلق كريم أو إنجاز مفيد، كلها ناطقة بآثارهم، راوية لحكاياتهم، محتفظة بذكرياتهم، نابضة بمآثرهم. والتحلي بحسن السيرة في هذه الأماكن والميادين والفضاء الافتراضي يمنح الإنسان طمأنينة وسلاما، وبها تتوطد الروابط والصلات. هي جانب من عبادة عمارة الأرض، وهي رأس المال الحقيقي ومرآة القيم، وهي شاهد الحال الذي يغني عن شهادات المقال، صاحبها يحظى بثقة وقبول، وتبقى آثاره طيبة الشذا وإن طواه الرحيل، ويظل أسوة يهتدى به ويقتفى أثره. هي الأرض، هي الأرض تشرف بالسائر على المنهج النير العاطر، وتزدان من سعي ذي همة تهلل كالعارض الباكر، تكاد تحيي خطى مخلص وتشهد للسالك الطاهر. فهيا بنا لله ربنا مع من انتهج حسن السيرة ملتزما بنقاء باطنه واستقامة ظاهره، مخلصا مقاصده، باذلا العلم النافع، صانعا الأثر الجميل. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى:

وإذا بدلنا آية مكان آية، وقد تقدم أن مكان ظرف، وهذا الظرف يجوز أن يكون متعلقاً بالفعل بدلنا، بدلنا مكان آية، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مكان والفعل بدلنا. ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مكان متعلق بالفعل بدلنا. وقد تقدم ذكر هذا الوجه في لقائنا الماضي، وبقي وجه ثان، فيجوز في الظرف مكان آية أن يكون صفة لكلمة آية، فإن الظرف مكان وقع بعد نكرة وهي كلمة آية، وأشباه الجمل حكمها حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، وعليه يجوز في الظرف مكان آية أن يكون صفة لكلمة آية، مكان آية في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون الظرف مكان آية متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة مكان آية أو تكون مكان آية، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الظرف، بل ومن تلك المواضع الصفة. والجملة بدلنا آية مكان آية في محل جر مضاف إليه، فإن إذا تضاف إلى الجمل لزوما حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما، والمشهور في لما أنها حرف. والله أعلم بما ينزل جملة اسمية واقعة بين فعل الشرط وجواب الشرط، فهي واقعة بين متلازمين، والجملة التي تقع بين متلازمين جملة اعتراضية، وهذه الجملة الاسمية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الواو واو الاعتراض كما يسميها بعضهم، واسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أعلم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل. بما ينزل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون موصولة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بالذي ينزله، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام بشيء ينزله، ويجوز فيما أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، وتقدير الكلام بإنزاله. وعلى هذا نذكر إعراب هذه الوجوه الثلاثة، ونبدأ بوجه الموصولية، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول ينزل، وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ينزل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والفعل ينزل يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير بما ينزله، وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون

0: الجملة مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية ينزل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور. والجملة الفعلية الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية ينزل في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف المصدر موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول سواء كان اسما أو حرفا، وصلة الموصول ينزل، فصلة الموصول ينزل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي ما. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير والله أعلم بإنزال، أو التقدير على جهة تقريب المعنى والله أعلم بإنزاله. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والتي هي من المشتقات أعلم بما ينزل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة أعلم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية والله أعلم بما ينزل جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لأنها واقعة بين المتلازمين وهما فعل الشرط وجواب الشرط. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط بدلنا، وجواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر. وقد وقع الجواب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قالوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة مقول القول إنما أنت مفتر، وقد صدرت جملة مقول القول بإن، إلا أن إن كفت عن العمل، وكفتها عن العمل ما، والتي تعد حرفا زائدا. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكون إن هنا للتوكيد لأن عندهم شكا في أنفسهم لعلمهم أن الذي يقولونه ليس من الصدق في شيء، فاستعملوا المؤكدات ليكون ذلك مسوغا لتصديق كلامهم أو لتصديق أنفسهم لكلامهم، فإن أنفسهم نفسها تكذبهم. ما حرف زائد تكف إن عن العمل في هذا الموضع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعد إن لكفها عن العمل جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مفتر الأصل مفتري، إلا أن هذه الكلمة من باب المنكر المنقوص، والمنكر المنقوص عند تنوينه تحذف ياؤه تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما التنوين والياء، والتنوين نون ساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. مفتر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. والجملة الواقعة بعد قالوا جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. وجملة جواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، فيمكن أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. بل أكثرهم لا يعلمون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، ويجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة قالوا إنما أنت مفتر، ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت جوابا لسؤال أو جوابا عن سؤال مقدر. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والإضراب معناه الانتقال من خبر إلى خبر آخر، فالخبر الأول قالوا إنما أنت مفتر، أو الخبر الأول هو الخبر الذي ألقوه إنما أنت مفتر، ثم وقع انتقال من ذلك الخبر إلى خبر آخر وهو أكثرهم لا يعلمون، فهذا هو الإضراب. بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكثر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ لا يعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلا

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم كما وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم، سنقف وقفات بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن منقبة أخرى من مناقب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام.
3: فما رأيك يا أستاذنا لو تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها مستعينا بالله.

0: داود.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس،
2: هنا جاء إدغام بغير غنة،
0: إذ اللام ليست من أحرف الغنة. نعم، مثابة للناس، أدغم التنوين في اللام. مثابة للناس وأمنا واتخذوا.
1: جاء الإدغام مرة أخرى هنا يا أستاذنا،
0: ولكنه بغنة لأن الواو من أحرفها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
2: من مقام، هنا إدغام يا أستاذنا.
0: نعم، أدغمت نون من في ميم مقام، وكلاهما من أحرف الغنة. من مقام إبراهيم،
2: قلقلة في حرف الباء.
0: وعهدنا،
1: أيضا جاءت قلقلة هنا يا أستاذنا.
0: وعهدنا إلى إبراهيم،
2: وإلى إبراهيم، إبراهيم هنا قلقلة أيضا.
0: وقبلها
1: مد منفصل يا أستاذنا.
0: عهدنا إلى، نعم، حيث الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية.
2: وبعدها في إلى إبراهيم أيضا مد منفصل.
0: نعم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، إخفاء نون أن قبل الطاء وهي من حروف الإخفاء، أن طهرا بيتي للطائفين.
1: مد متصل جاء هنا يا أستاذنا،
0: إذ الهمز والألف في الكلمة نفسها. للطائفين والعاكفين والركع السجود.
2: وهنا قلقلة يا أستاذنا،
0: وهي حظ الدال هنا،
2: فماذا نسميها؟ أهي قلقلة كبرى أم صغرى يا أستاذنا؟
0: صغرى. والركع السجود.
2: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية فيها ذكر منقبة أخرى لإبراهيم عليه السلام وما تقدمها كذلك، وذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي جاء بهن تامات كما أراد الله. فهذه المناقب في سلسلة متصلة الحلقات، فهذه الآية مكملة للآية الأولى باعتبار أن كليهما في مناقب إبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: قد استخرجنا أحكام التجويد وتعرفنا على وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، فهل لا نبدأ بإعراب هذه الآية الآن؟
0: جميل جدا، نعرب الجزء الأول منها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ،
1: الواو هنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
0: عطفت وإذ جعلنا البيت على قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد ما وقع في ذلك الوقت الذي جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. نعم، لأن الوقت لا يكون مفعولا به إلا باعتبار ما يحصل فيه، وليس إذ هنا ظرفا، إذ هنا ليست ظرفا ولكنها مفعول به لذكر
2: لفعل محذوف.
0: نعم، وإذ جعلنا،
2: جعل فعل ماض مبني على الفتح،
0: جعلنا البيت، نا فاعل جعل، ضمير متصل في موضع رفع، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين جعلنا البيت، أصله جعلنا البيت. البيت
1: مفعول به أول منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: مثابة
2: مفعول به ثاني.
0: للناس
1: جار ومجرور.
0: وأمنا،
2: الواو حرف عطف،
0: أمنا معطوف على مثابة، جعله الله مثابة وأمنا، أي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المغزى من تكرار كلمة وإذ في صدر هذه الآية؟
0: جميل جدا، ولم يقل وجعلنا البيت مثابة للناس، وإنما قال وإذ جعلنا بعد قوله تعالى وإذ ابتلى. المعنى من ذلك أو المغزى من ذلك أن هذا الذي تضمنته هذه الآية حكم مستقل عما قبله، فهي منقبة أخرى ليست متصلة بالمنقبة الأولى، وإنما هي على وجه الاستقلال حيث بني عليها قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. فقد تضمنت ثلاثة أشياء: جعل البيت مثابة للناس، والأمر باتخاذ ذلك المقام مصلى، والأمر بتطهير البيت ويشترك معه ابنه إسماعيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى جعلنا، وما مصدر اشتقاق هذه الكلمة؟
0: جعل
1: فعل ماضي
0: ومضارعه
2: يجعل،
0: وأمره
1: اجعل،
0: واسم الفاعل
2: الجاعل،
0: واسم المفعول مجعول المجعول، والمصدر الجعل. جعل هنا بمعنى شرع، جعل البيت، شرع البيت مثابة للناس، أي شرع لعباده أن يكون البيت مثابة للناس. أو جعل هنا بمعنى كون،
1: جعل هنا بمعنى كون،
0: نعم، أي كون الله هذا البيت، خلقه خلقا تكوينيا ليكون مثابة للناس وأمنا، وليس جعل هنا بمعنى صير.
2: ألا تكون بمعنى التصيير؟
0: ليس بمعنى التصيير.

0: حتى يصير شيئا آخر لم يكن من قبل لشيء ثم صير لشيء آخر. التصغير يكون لما كان أولا لشيء معين ثم يصير لشيء آخر، كقولك جعلت الطين خزفا، أي صيرت الطين خزفا. لكن جعل هنا إما للتكوين، أي من أول الأمر جعل الله هذا البيت وكونه ليكون مثابة للناس وأمنا، أو للشرعية، أي شرعنا لعباد الله أن يكون هذا البيت مثابة لهم وأمنا بأن يجتنبوا فيه ما يخيف غيرهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إن هذا الوقت قصير، ولكننا سنستدرك ما فاتنا اليوم غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد، ونحن في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وعلى لسان إبراهيم عليه السلام عندما يصف الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ذكر إبراهيم عليه السلام صفات الله عز وجل في الخلق وفي الإماتة وفي السقي وفي الإطعام وفي الشفاء، ثم ربط ذلك بالآخرة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا أمر إيماني أيها الإخوة والأخوات لابد أن يترسخ في النفوس. فالله عز وجل عندما يريد أن يتحدث عن الآخرة وعن القيامة وعن البعث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن حقائق الوجود. كيف أن الله عز وجل صنع هذا الكون؟ فانظروا فيه، في حقائقه، فهذا علامة على الآخرة. وهذا في آيات كثيرة، دعونا نقف عند بعض الآيات. يقول الله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. طيب، إذا كنتم في ريب من البعث ماذا؟ قال: فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن الله عز وجل هنا لأجل إثبات البعث ذكر الخلق: فإنا خلقناكم. وسنجد هنا في مشهد إبراهيم عليه السلام أنه يصف الله عز وجل بالخلق، فأول ما وصف به الله عز وجل قال: الذي خلقني. إذن قضية الخلق أنه لله، وإبداع الله عز وجل في هذا الخلق أمر عظيم ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا. إذن ربط هذا التسلسل في خلق الإنسان، وأيضا فيما يكون من واقع الناس: ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا مشهد. ومشهد آخر في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كيف بين الله عز وجل لهؤلاء أن البعث وأن إحياء الناس إذا ماتوا حاصل، قال لهم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. لاحظ معي، كذلك الخروج يثبت الله عز وجل هذا بالنظر في خلق الله عز وجل. فإذا لابد أن يكون هذا حاضرا في قلوبنا ليقوى بذلك إيماننا ويصدق يقيننا بكلام ربنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكيف ربط إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد ما بين الخلق والسقي والشفاء والإحياء والإماتة عندما قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فذكر الآخرة هنا. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إنما الصدقات

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن